اللي قتل أخوه وكان قد أسلم وبقى فرد في رعيته. يخاطب الفاروق غاضب: والله إني لا أحبك حتى تحب الأرض الدم المسفوح. فيسأله الأعرابي متوجس: وهل سينقص ذاك من حقوقي يا أمير المؤمنين؟ وبيطمئنه أمير المؤمنين: لا. وبيسيبه الأعرابي بمنتهى المبالاة ويقول: إنما تأسى على الحب النساء. يعني مالي أنا وحبك إذ ليس بيني وبينك غير الحقوق والواجب. لم يغضب أمير المؤمنين طبعا ولم يزج بالراجل في السجن، بل قزم غيظه على جرأة الأعرابي وسخريته وواصل التجوال. لم يفعل ذلك إلا إيمانا بحق هذا الأعرابي في التعبير وبقزم الغضب وهو في قمة السلطة وبفضل شجاعة هذا الأعرابي. وتشكل في المجتمع قانون حرية التعبير. بعدين كمان امرأة كانت دي اللي جردته ذات جمعة من لقب أمير المؤمنين لما قالت: أخطأت يا عمر. وكانت دي بمثابة نقطة نظام امرأة من عامة الناس بترفض قانون المهر اللي صاغه الفاروق عمر. لم يكابر أمير المؤمنين ولم يزج بالمرأة في السجون ولم يأمر بجلدها، بل اعترف بالخطأ بالنص الصريح: أخطأ عمر وأصابت امرأة. وسحب قانونه وترك للمجتمع أمر تحديد المهور حسب الاستطاعة. هكذا تصنع القوانين، أي حسب غايات المجتمع وطموحاته وثقافاته، وذا بالغوص في قاع المجتمع المستهدف بتلك القوانين. فالمجتمع هو مصدر القوانين ومش السلطة، بما لا يخالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا لم يتغير الناس ولا الحياة، ولكن ليس في القوم عمر رضي الله عنه. أتعبت من جاء بعدك يا عمر يا ابن الخطاب رضي الله عنك وأرضاك.

كمان قصة بتقول إنه كان في أخوين وكانوا بيعيشوا في مزرعة، وواحد منهم كان متجوز وعنده عيلة كبيرة، أما التاني فكان عازب، وكانوا بيتقسموا الإنتاج والربح بالتساوي. وفي يوم من الأيام الأخ الأعزب قال لنفسه: القسمة أنا وأخي للإنتاج والأرباح مش عدل، فأنا لوحدي مش متجوز وأعزب واحتياجاتي بسيطة. فكان بيعمل إيه؟ كان بياخد كل ليلة من مخزنه كيس كبير، يعني شوال من الحبوب، وبيزحف بشويش بيه عبر البستان من بين بيوتهم، وبيفضي الكيس فين؟ في مخزن أخوه. يا سلام يا سلام.

وفي نفس الوقت الأخ الكبير المتجوز قال لنفسه إنه مش عدل إنه نتقاسم الإنتاج والأرباح سوي زي بعض. أنا متجوز وعندي زوجة وأطفال بيرعوني في المستقبل، بياخدوا بالهم مني في المستقبل، وأخويا وحيد مفيش حد بيهتم بمستقبله. وعلى ده اتخذ قرار بأنه ياخد كيس كبير من الحبوب كل ليلة ويفرغه في مخزن أخوه. وبقوا الأخوين على الحالة دي لسنين طويلة، لأن اللي عندهم من حبوب ما كانش بيخلص أو بينقص أبداً. وفي ليلة مظلمة قام كل واحد منهم بيتفقد المخزن بتاعه، وفجأة ظهر ليهم اللي كان بيحصل. فكل واحد كان حامل الكيس بتاعه وعاوز يفضيه عند أخوه، فنزلوا الأكياس بتاعتهم وعانق كل واحد منهم التاني. يا سلام يا سلام، العطاء هو أن تكون في الحياة زي زجاجة العطر، تقدم للتانيين كل اللي جواك، ولو فضيت تبقى ريحتك طيبة. ويقول الشاعر: قل للذي أحصى السنين مفاخرا يا صاحب

ولو اعترضتك قطة في وسط الطريق اتجنب انك تصدمها، وابتغي بكده وجه الله، عسى ان يقيق الله ميتة سوء. ولو كنت عاوز انك ترمي فضلات الاكل، فاجعل نيتك انه تاكل منها الدواب، وابتغي بذلك وجه الله، عسى ان يرزقك ربنا من حيث لا تحتسب. وافتكر اعمل الخير مهما استصغرته، فما تعرفش اي حسنه هتدخلك الجنه. اسال الله العلي القدير ان يسكننا واياكم الفردوس الاعلى من الجنه باذن الله تعالى يا رب.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، هنا قصة واقعية عن صلة الرحم. قصة أخوين اتنين، بيقول واحد منهم: ابتدينا يومنا كالعادة في نزاع وجدال ما بيوقفش بيني وبين أخويا اللي كنت بعتبره عدو.

ليا. أخويا اللي ما اتفقش معاه في يوم ما خلانيش أشعر بحبه ليا، والحق يتقال بإني أنا برضو ما خليتوش يشعر بحبي له كمان. يمكن ما كنتش بحبه، ما كنتش أعرف حقيقة مشاعري وقتها. أنا معرفتش معنى الأخوة، معرفتش إيه يعني إنه يكون أخويا صديقي وسندي. ما شفتش معاه غير مواقف أوجعتني ووجعت والدتي اللي فقدت الأمل مننا وما سابتش أي طريقة عشان تصالحنا مع بعضينا إلا وجربتها، ولكن من غير فايدة. أنا بلوم أبويا في بعض الأحيان لأنه ما كانش الأب اللي كنت بحلم بيه، كان جامد ورسمي معايا ومع أخويا لأبعد الحدود. كنت بخاف منه وبتمنى لو يحضني ولو للحظة ويقول لي بأنه بيحبني. وموقفه كان رسمي جدا حيال نزاعتنا أنا وأخويا كمان، حيث كانت والدتي تلجأ له كل الوقت وتطلب منه أنه ياخد موقف ويحط حد للنزاعات بين بعض. لكن كتير اللي كان بيقوله هو هيجي يوم يعرفوا بيه قيمة بعضهم بعض، ويمكن كسبب كان سبب رسميته معانا هو نزاعنا الدائم، مين يعرف. كبرت وكبر أخويا واتجوزنا وأسس كل واحد مننا حياته الخاصة، وارتحت كتير لأني بعدت عنه، اتخلصت من النزاعات اللي كانت بتنغص علي يومي وكانت بتخليني أتمنى لو كنت وحيد أمي وأبويا. ويمكن كمان ده كان شعور أخويا، معرفش، لكن المشاكل كانت بترجع عشان تكتر كل ما التقينا في بيت أمي وأبويا. وانتقلت حتى وصلت لزوجاتنا اللي تأثروا بعلاقتنا السلبية، وبقينا وبقوا هم كمان يكرهوا بعضهم البعض وبعدين ويعملوا المشاكل باستمرار وكأنهم في ساحة حرب. كل واحدة كانت بتوقف طبعا في فريق زوجها وتحاول إن تكسبه أو تكسبه المعركة. ماتت والدتي في يوم ميؤوس، ووالدي لحقها بعد 5 سنوات، وأخذ كل واحد مننا نصيبه من ميراث أبويا وأملاكه، وحصلت المبلغ المناسب عشان أدخل في عالم الأسهم. طمعت إن أكون غني وبالعيش الجميل الغني، وخدعني كتير من الناس وقالوا لي إن الأسهم وسيلة مشروعة ومضمونة عشان تكسب فلوس كتيرة، لكن حلمي ده ما دامش كتير. وجيه اليوم اللي خسرت فيه كل اللي أملكه، خسرت فيه كل فلوسي وهدفي وحتى صحتي، واتصبت بمرض السكري وبالجلطة من هول الصدمة إلى إني فقدت عيني اليمين. وفي يوم من الأيام جه لزيارتي صديق قديم كان على علم بوضعي مع أخويا، وادعى إنه جه عشان يطمن على صحتي وعلى حالي
بعد ما سمع عن أخباري السيئة، ومدلي إيد العون واداني مبلغ 500,000 ريال، وقال لي إني أحسبه دين إن كان الأمر يريحني على إن أوقف على رجلي وأنظم أموري من جديد. وقبلت طبعا إيد العون منه وشكرته، وشكرت ربنا سبحانه وتعالى على اليسر اللي جاني بعد العسر الطويل. وبالفعل فتحت مشروعي الخاص الصغير، ووقفت من جديد على رجلي عشان أرجع أقوى من الأول. وبعد مدة رجع الصديق اللي اداني الفلوس عشان يزورني بعد فترة من الزمن، وكان باين على وشه علامات غريبة معرفتش مصدرها. اعتقدت في البداية انه جاي عشان يسترد المبلغ اللي اداهولي، وقلت له انه ما يقلقش لان ربنا سبحانه وتعالى من عليا ويضاعف لي المبلغ من تيسيره لمشروعي الصغير. لكنه صعقني لما قال لي ان المبلغ كان في الحقيقة من اخويا. ايوه، اخويا اللي معرفش عن اخبار ولا احواله، سمع عن وضعي المادي ومرضيش ان يكون اخوه بالحال ده وما يساعدوش. موقفه كان متأخر للأسف. قال لي الصديق إن أخوي على فراش الموت وبيطلب إن يشوفني لآخر مرة في حياته. بسرعة رحت المستشفى عشان أشوفه، ودموعي بتنزل وكل ندم على كل لحظة ضيعتها بعيد عنه. كل لحظة غضبت بيها والدتي ونزلت ليها الدمع لما تشوفنا نتجادل نتخانق مع بعض. نهايته وصلت لأخويا بعد ما مرت سنين حياتي معاه قدام عيني، وكأني بشوف فيلم سينمائي. وصلت إليه والدمع بيوقف على خدوده، مسك إيديا والأجهزة مربوطة بكل جهة من جسمه، بوست جبينه وقلت له سامحني، ونزلت الدمعة من جبينه لتشهق بيها أنفاسه الأخيرة ويفارق الحياة. ما كانش عاوز إنه يشهقها من غير ما يشوفني لآخر مرة ونتسامح. مات أخويا، ومات معاه جزء من قلبي معرفتش حتى بوجوده. آخ، ياريت الزمان يرجع يوم عشان أبوس بيه جبينه وأحضنه وأقول له عن اشتياقي له، ولكن الندم ما بينفعش. صلوا أرحمكم قبل فوات الأوان.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، يوم الجمعة يوم البركة والإيمان، يوم تستجاب فيه الدعوات وفيه نور نستزيد به لأسبوع جاي. عيد المسلمين كل أسبوع يوم مبارك بيجتمع فيه المسلمون بأجمل هدومهم في صلاة جماعية هي واجبة عليهم، وبتجتمع العيلة كلها بعيد عن مشاغلها. نعم، هو العيد الأسبوعي. يوم الخميس ترفع الأعمال إلى الله، يوم الجمعة ترفع الدعوات الصادقة إلى الله، فاجعل لك لأحبابك نصيب من الدعوات دي. نور الله ليكم بكل آية من سورة الكهف طريقا كانت قد أغلقته أقدار الحياة، وجعل بكل حرف تقرؤوه زادا إيمانيا ليكم لأسبوع جاي وذا أثر عميق في النفس بعيد المدى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: سيد الأيام يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. حقا إنه يوم عظيم. سورة في القرآن اسمها الجمعة، ينادي فيها الله عباده: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. دعوة للانسلاخ شوية عن الدنيا، للتذكر في أمر الآخرة وفي أمر إيمانك، وإن تكون من اللي حضروا الجمعة وفيها مواعظ كتيرة. يا ترى هل تأملت يوم الجمعة؟ حق التأمل. بيصحى المسلمون صباحا، ياخد كل واحد فيهم غسله، فالغسل فيه سنة، وبعدين بيروحوا للمساجد بيقرأ سورة الكهف وبينتظروا صلاة الجمعة، يخطب فيهم الشيخ يعظهم ويفكرهم بالله وبيزودهم بزاد إيماني لأسبوع جاي، بل ويزيد بيوضح لهم الحدود، وبيفكرهم في الجنة والآمال إليها، وبيحرضهم على عمل الخير والمعاملة الصالحة. بتنتهي الصلاة وبيصافح المسلمون بعضهم البعض في اليوم اللي بيجتمعوا فيه كلهم بعد ما شغلتهم الحياة بأعمالهم، وبينصرفوا لبيوتهم وبيلتقوا بالعيلة كاملة على مائدة تجمعهم بالخير وعلى الخير، وبيتناقشوا في أمورهم. هو يوم بالأسبوع كله بركة ونور وسعادة. الجمعة محطة إيمانية رائعة، ما تخليهاش تفوتك بلا تغيير في ذاتك. جعله الله يوما مميزا من فوق سبع سماوات، فاجعله مميزا ليك للي حواليك. هو يوم الجمعة تجتمع فيه كل الخيرات والدعوات. قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هي فرصة ذهبية للتوبة الصادقة، فسارعوا. قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. يوم مبارك لما عاش فيه، ومبارك لمن توفي فيه، فادعوا الله من بركته دوما. اللهم يا الله، كما باركت في يوم الجمعة، اجمع شتات نفسي إلي وقربني إليك، واجمع سوء نفسي عني، اقذفها بعيدا كي ألقاك نقيا مغفور الذنب، واجعل للكفارة بين الجمعتين نصيب في محو ذنوبي. لو أن المسلمون يصطفون في مواجهة أعدائهم كما يصطفون في الصلاة ليوم الجمعة لما هزمهم أحد،
ولما استثار غضبهم أو بطش بهم أحد. وأتمنى لكم جمعة مباركة بإذن الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. بعنوان قالت لي أمي. أمي قالت: ابني العزيز، لما يجي اليوم اللي راح تشوفني فيه عجوز، أرجوك إنك تتحلى بالصبر وتحاول إنك تفهمني. لو توسخت هدومي وقت الأكل، وأنا لو ما قدرتش إني ألبس هدومي لوحدي، افتكر الساعات اللي قضيتها عشان أعلمك الحاجات دي. ولو اتكلمت معاك وكررت نفس الكلمات ونفس الحديث آلاف المرات، ما تنزعجش مني يا ابني، ما تقطعنيش، واسمع. أيوة اسمع لي وتحمل تكرار أسئلتي. لما كنت صغير يا ابني، كنت أنت دايما تكرر وتسأل وأنا أجاوبك بكل صدر رحب وحنية، إلى أنك فهمت كل حاجة. لو كنت أنا مش عاوزة أستحم، ما تتسلطش علي. افتكر لما كنت أجري وراك وديك آلاف الأعذار عشان أجيبك، عشان أحممك. ولما بتشوفني ما أقدرش إني أجاري وأتعلم التكنولوجيا الجديدة، بس اديني الوقت، اديني الوقت الكافي، وما تبصليش بابتسامة ماكرة وساخرة. افتكر اني انا اللي علمتك ازاي تعمل حاجات كتيرة، ازاي تاكل، ازاي تلبس هدومك، ازاي تستحم، ازاي تواجه الحياة. ووقت لما أفقد ذاكرتي أو أتخبط في كلامي، اديني الوقت الكافي عشان أفتكر. ولو ما قدرتش، ما تفقدش أعصابك، حتى ولو كان حديثي مش مهم، فواجب عليك إنك تسمع لي. وإذا كنت مليش رغبة في الأكل، ما ترغمنيش عليه. لما أجوع أكيد أنا حكله. ولما ما أقدرش إني أمشي بسبب رجلي المريضة، اديني إيدك، معلش اديني إيدك بنفس الحب والطريقة اللي عملتها معاك، عشان تخطي خطوتك الأولى. ولما يجي اليوم اللي أقول لك فيه إني مشتاق للقاء الله، ما تحزنش وما تعيطش، إنك راح تفهم في يوم من الأيام. حاول حاول إنك تتفهم إن عمري دلوقت قرب ينتهي، وفي يوم من الأيام راح تكتشف
إنه بالرغم من أخطائي فأنا كنت دايما عاوز أفضل الحاجات ليك، وحاولت إني أمهد لك كل الطرق. ساعدني على السير، ساعدني على تجاوز طريقي بالحب والصبر زي ما عملتي معاك دايما. ساعدني يا ابني على الوصول للنهاية بسلام. أتمنى إنك ما تشعرش بالحزن ولا حتى بالعجز لما بتيجي الساعة ساعتي أنا. فلازم إنك تكون جنبي وتحاول إنك تحتويني زي ما عملت معاك لما ابتدت الحياة. احضني زي ما حضنتك وانت صغير.

قرأت هذه وأعجبتني بعنوان قالت وقلت، يا ترى إيه اللي قالت وإيه اللي قال؟ قالت: إيه هي أجمل صفات المرأة؟ قلت: الحنان. قالت: وأجمل صفات الرجل؟ قلت: الرحمة. قالت: وأجمل ما في الطفولة؟ قلت: البراءة. قالت: وإيه أجمل ما في الشباب؟ قلت: الأحلام. قالت: وأجمل ما في الشيخوخة؟ قلت: التقوى. قالت: وأجمل ما في الرجولة؟ قلت: الحكمة. قالت: وإيه هي أرقى أنواع الصبر؟ قلت: لما بيجتمع مع الرضا. قالت: وهل للقناعة درجات؟ قلت: نعم، هناك قناعة الاكتفاء وقناعة الصبر وقناعة الزهد، والأخيرة أرقى الأنواع. قالت: وإيه يعني الحنان؟ قلت: إنه يستريح الإنسان للشاطئ بعد رحلة سفر متعبة، وإنه يلاقي صدر حنين يحط عليه متاعبه من دون خوف أو استجداء أو تمن. قالت: وإيه هي أرقى أنواع الحب؟ قلت: الأمومة، لأنها حب من غير مقابل وعطاء من غير تمن. وقالت: إيه هي أعلى درجات الأخلاق؟ قلت: إنه ينزه الإنسان نفسه عن الصغائر، مش خوف من حد، ولكن تقدير لذاته وسموا بنفسه وحبا للفضيلة. قالت: يا ترى أي واحد فيهم أعلى درجة، العفو ولا التسامح؟ قلت: العفو أعلى درجة، لأن العفو بيقرب بالمقدرة، بيقرب من المقدرة، ولكن التسامح ممكن يقترب بالضعف، وكمان يمكن يتسامح الإنسان مكره ولكن لا يعفو إلا إذا كان راضي. قالت: وإيه عن النجاح؟ قلت: إنسان بيجفف عرقه مع نسمة صيف منعشة، أجمل ما في النجاح إنه يشعرنا بقيمة اللي نعمله، وإنه أوسع أبواب الثقة، ويمكن يكون كمان أوسع أبواب الغرور. قالت: إزاي بتنبت أشجار الغرور جوه الإنسان؟ قلت: مع أشخاص صنعتهم صدفة أو فرصة عابرة، والصدفة والفرصة هم أقل الدرجات في سلم النجاح. قالت:
إيه هو الفرق بين الإصرار والعزيمة؟ قلت الإصرار ضيف عابر، أما العزيمة صديق مقيم، والإصرار يسند الطموح، والعزيمة بتساندها الإرادة. الطموح بيتغير باختلاف الأيام والأشخاص والظروف، لكن الإرادة أقوى من كل الظروف. قالت ومين أنت؟ أنت مين؟ قلت إنسان ضيع عمره يدور عن حقيقة الحاجات، حقيقة الأشياء، واكتشفت إن الحقيقة الوحيدة المؤكدة هي الموت، وكل شيء بعد كده يحتمل التأويل. وبقول لك قول للي بيحمل هم بإن همه مش راح يدوم، زي ما بتفنى السعادة كمان كده بتفنى الهموم.

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم مع هذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم الاثنين القادم بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية، وأتمنى لكم جمعة مباركة طيبة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ساعة الجمعة. وكان من ديدن السلف الصالح عندما علموا أن الحبيب عليه الصلاة والسلام يذكر أن في الجمعة ساعة كما قال صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد يصلي إلا أجيب دعاؤه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طبعا ماذا معنى يصلي؟ اختلف العلماء في هذه الساعة، منهم من قال أنها بعد الفجر، ومنهم من قال أنها عند سلام الإمام، ومنهم من قال بين الخطبتين، لكن القول الصحيح أو الراجح في ذلك أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس من يوم الجمعة. اللهم صل على محمد. هذه الساعة أعرف بعض مشايخنا هذه الأزمان. الآن معنا يقول ابن من أبنائه: أبي من 40 عام، هو من علمائنا، من 40 عام لم يترك قيام الليل ولم يخرج من المسجد إلا وقد ارتفعت الشمس، ولم يخرج من مسجدي من المسجد بعد صلاة الجمعة صلاة العصر إلا بعد أن يصلي المغرب فيعود. ما أجمل هذه الخلوات الثلاث! والله أحبابي ما يمنعنا عنها إلا العجز، إلا الكسل، إلا الشيطان، إلا تثبيطه، إلا الفانية، إلا الغفلة. وإلا من الذي يمنعك من أن تقف بين يدي الله نصف ساعة قبل الفجر، وساعة بعد الفجر، وساعة ونصف أو ساعتين في الأسبوع تخلو فتدعو؟ لماذا قال كيف يكون الإنسان بعد العصر يدعو؟ قال يصلي. هل المراد الصلاة أنه يصلي نافلة، أم المراد بالصلاة بعد صلاة العصر الدعاء؟ الدعاء. ولذلك قال بعض أهل العلم: لا ينال فضل هذه الساعة إلا من صلى العصر وانتظرها إلى المغرب، لأن من انتظر الصلاة فهو في صلاة. لاحظ. ولكن هل أحبابي كثير على نفسك، يا من خلقك الله لعبادته، تستكثر على نفسك ساعتين مع الله؟ والله لو اتصل عليك رجل من أهل الدنيا وقال تعال وابشر بعزك واللي تبيه ابشر به، لكن سولف معي ووسع صدري يومين، تجلس يومين سولف معه؟ تدور النكت اللي في الأرض كلها، لعله يضحك ويرضى، ولعله يسمع إلي، ولا تتململ، لأنك ترجو بعد جلوسك معه أن يعطيك من الدنيا، مع أن خزائنها بيد الله رب العالمين. أليس عندك دعوات؟ أليس عندك حاجات؟ أليس في عينك دمعات؟ أليس في صدرك حشرجات؟ أليس هناك لك طلب لرب الأرض والسماوات؟ لماذا لا تخلو به فيعطيك ويفيض عليك جل وعلا من نعيم الدنيا والآخرة؟ لذا أحبابي دعوة إلى ساعة الجمعة هذه، ألا تحرم نفسك وأن تتلذذ بها وأن تنتظرها. أغلق الجوال، صليت العصر، جميل أن تجلس. ولذلك لا يشرع أن تكون صائما، لك أن تأخذ طعاما، أن تشرب من ما شئت، اشرب شاي وقهوة واجلس في ركن قصي في المسجد واستغفر وأكثر من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، ذاك الذي لا يرفع دعاؤنا إلا إذا صلينا عليه صلى الله عليه وسلم. وحث الحبيب في يوم الجمعة أن نصلي عليه، وصلاتنا معروضة عليه. ثم إذا أذن المغرب انظر ماذا كسبت، وانظر ماذا كسب من خرج بعد صلاة العصر، أيهما الكاسب؟ الذي خلا بالله أو اللي خلا بالسيارات وبواري السيارات ومشاكل أهل الدنيا؟ مسكين ذاك الذي استبدل الخلوة بالله بأن خلا بنفسه فأتى الشيطان معه ووسوس له، أو خلا بمشاكل دنياه وحل جميع المشاكل بيد الله. ألا تخلو مع من بيده مفاتيح وخزائن كل شيء؟

إن عيد الأسبوع لأهل الإسلام هو يوم الجمعة الذي كرم الله به هذه الأمة بعد أن أضل عنه اليهود والنصارى. قال عليه الصلاة والسلام: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق. رواه مسلم. ويوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. رواه مسلم. ولا بد لنا أخي المسلم أن نعرف لهذا اليوم قدره ونعلم خصائصه، وذلك حتى نتفرغ فيه للعبادة والطاعة وكثرة الدعاء والصلاة على النبي. قال ابن القيم في زاد المعاد: وكان من هديه تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره، وقد اختلف العلماء هل هو أفضل أم يوم عرفة. وقد عد ابن القيم أكثر من 30 فضل لهذا اليوم، ومن تلك الخصائص والفضائل الخاصية الأولى أنه يوم عيد متكرر، فيحرم صومه منفردا مخالفة لليهود والنصارى، وليتقوى العبد على الطاعات الخاصة به من صلاة ودعاء وغيرها.

الخاصية الثانية أنه يوم المزيد يتجلى الله فيه للمؤمنين في الجنة. قال تعالى: ولدينا مزيد. قال أنس رضي الله عنه: يتجلى لهم في كل جمعة. الخاصية الثالثة أنه خير الأيام. الخاصية الرابعة أن فيه ساعة الإجابة. قال عليه الصلاة والسلام: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، رواه البخاري ومسلم. الخاصية الخامسة فضل الأعمال الصالحة فيه. قال النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا، وشهد جنازة، وصام يوما، وراح إلى الجمعة، وأعتق رقبة. والمراد أن صيامه وافق يوم الجمعة بدون قصد.

الخاصية السادسة: أنه يوم تقوم فيه الساعة، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، رواه مسلم. الخاصية السابعة: أنه يوم تكفر فيه السيئات، فعن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. الخاصية الثامنة: أن للماشي إلى الجمعة أجر عظيم، قال عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمي يلغو،

أيام. قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت للإمام حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. رواه مسلم. الخاصية العاشرة: أن الوفاة يوم الجمعة أو ليلتها من علامات حسن الخاتمة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر. الخاصية 11: أن الصدقة فيه خير من الصدقة في غيره من الأيام. قال ابن القيم: والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. ثم قال: وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه سراً.

ولهذا اليوم العظيم أيضا أخي المسلم آداب وسنن، منها: أولا، يستحب أن يقرأ الإمام في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان كاملتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما، ولعل ذلك لما اشتملت عليه هاتان السورتان مما كان ويكون من المبدأ والمعاد وحشر الخلائق وبعثهم من القبور. ثانيا، التبكير إلى الصلاة، وهذا الأمر تهاون به كثير من الناس، وقد ورد في الحث على التبكير والعناية به أحاديث كثيرة، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر. ومثل المبكر كمثل الذي يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة، رواه مسلم. فجعل التبكير إلى الصلاة مثل التقرب إلى الله بالأموال، فيكون المبكر مثل من يجمع بين عبادتين بدنية ومالية كما يحصل يوم الأضحى. ثالثا، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، رواه أحمد. رابعا، الاغتسال يوم الجمعة، وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، متفق عليه. خامسا، التطيب والتسوك ولبس أحسن الثياب، وقد تساهل الناس بهذه السنن العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان عنده، ولبس أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد، فلم يتخط رقاب الناس حتى ركع ما شاء أن يركع، ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها، رواه أحمد. وقال أيضا: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، رواه مسلم. سادسا، يستحب قراءة سورة الكهف، وذلك لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، رواه الحاكم. ولا يشترط قراءتها في المسجد، بل المبادرة إلى قراءتها ولو كان بالبيت. سابعا، وجوب الإنصات للخطبة والحرص على فهمها والاستفادة منها. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام

يخطب فقد لغوت، متفق عليه. ثامناً، الحذر من تخطي الرقاب وإيذاء المصلين، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل تخطى رقاب الناس يوم الجمعة وهو يخطب: اجلس فقد آذيت وآنيت. رواه أحمد. أخي المسلم، تحرى ساعة الإجابة، فادع ربك وتضرع إليه وسأله حاجتك، وأره من نفسك خيرا، فإنها ساعة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. متفق عليه. إخوتي في الله، جعلنا الله وإياكم ممن يعبد الله حق عبادته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.

0: التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل يوم الجمعة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
1: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود.
3: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. بعد قليل بإذن الله تعالى ننتقل معكم بإذاعة خارجية إلى مركز الإمام النووي لنقل خطبة وصلاة الجمعة لهذا اليوم، فابقوا معنا.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل الصف الأول.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل المشي إلى المساجد.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه الترمذي.
4: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

الثلج والبرد ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى.

لك محضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض

توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ومن البخل

فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، أيها المسلمون، في هذه الأيام المباركة تجتمع أعداد غفيرة من المسلمين من كل بقاع الدنيا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، قد شدوا الرحال

0: قاصدين المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأداء فريضة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام الذي فرضه الله سبحانه وتعالى مرة في العمر على كل مستطيع. هذه الشعيرة عبادة زاخرة بالدروس والعبر والمقاصد الجليلة التي لأجلها شرع الله سبحانه وتعالى العبادات والطاعات. وأعظم هذه المقاصد وأجل هذه العبر والدروس يتعلمها الحجاج من الحج هو تجريد التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، وإخلاص العبادة له تبارك وتعالى. وهذا الأمر هو لب الرسالات والدعوات التي جاء بها جميع الأنبياء والمرسلين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالحجاج حينما يقصدون بيت الله الحرام يذكرون دعوة أبيهم إبراهيم عليه السلام القائمة على نقاء وصفاء وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للقائمين بطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، طهر بيتي من كل شرك ومن كل جاهلية. فالحاج في كل خلال رحلته في الحج في كل منسك من مناسك الحج يرفع ويردد شعار التوحيد ليزداد ترسيخا وتعميقا في نفسه وقلبه ووجدانه. حينما يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك في صلاتي، لا شريك لك في صومي، لا شريك لك في حجي، لا شريك لك في نسكي، لا شريك لك في أي في كل عبادة أتقرب بها إليك، لا شريك لك في تحاكمي، لا شريك لك في سائر حياتي بل وفي مماتي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Respect to the brothers and sisters in Islam. In these blessed days, millions of pilgrims from all over the world are gathering in Mecca and Al-Madinah, heading to Al-Masjid Al-Haram and the Masjid of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam in order to perform Al-Hajj, the fifth pillar of Islam, which Allah subhanahu wa ta'ala made it compulsory once in life upon a Muslim who has the financial and health ability. This act, this great act, has a lot of lessons that we may learn from it. And the greatest lesson from Al-Hajj is the declaration of the oneness, the tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hujjaj, the pilgrims, they declare, they refresh this decree, the decree of oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, and which means that all act of worship are to be devoted only to Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the primary purpose of all messages that brought by messengers and prophets. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran al-Kareem, وَلَقَدْ بَعَثْنَا, we certainly send in every nation a messenger saying, worship only Allah and avoid tyrants. So the Hujjaj, the pilgrims, when they head to Mecca, Al-Mukarramah, they remind themselves of the call of their father Ibrahim alayhi as-salam, Da'wat Ibrahim, which is based primarily on the Tawheed, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. And Al-Hajj, the pilgrim, during this journey, the journey of Hajj, in every step, in every phase of performing Al-Hajj, he repeat the slogan of At-Tawheed. When he repeatedly say, Labbaik Allahumma Labbaik, O Allah, I am here to respond to your call. I am here at your service. Labbaik Allahumma Labbaik. Labbaik la sharika lak. You have no partner. You have no anyone associated with you. Inna alhamda wa ni'mata. All praises and blessings belong to you. And all creation is from you and belong to you. La sharika lak. Once again, there is no partner with you. And this is to refresh it time to time. And let the Hajj remember that this is the real and the core meaning of being a Muslim, is to worship only Allah subhanahu wa ta'ala. When you pray, when you fast, when you perform Hajj, every act you do it only to Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك الحج مدرسة تعلم وتجدد في الحاج مفهوم الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى والاستجابة المطلقة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم من دون قيد أو شرط. حينما يقول الحاج لبيك اللهم لبيك، هذا يعني يا الله إنني أستجيب لأمرك، أنا هنا لأستجيب لأمرك ولطاعتك استجابة بعد استجابة، وسأظل مستجيبا لأمرك ومنقادا لحكمك ومقيما على طاعتك. هذه الطاعة مبناها على التسليم والانقياد المطلق لله تبارك وتعالى حتى مع عدم إدراك معانيها. الحاج يطوف سبعا بالبيت ولا يقول لماذا سبع، لماذا لا أكتفي بخمس، ويطوف سبعة أشواط يسعاها كما أمره ربه سبحانه وتعالى في أماكن محددة، في أوقات محددة، في هيئات محددة. ولذلك عمر رضي الله عنه الفاروق لما أقبل على الحجر الأسود قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. تقبيل الحجر الأسود ليس لي عقيدة أو إيمان به، وإنما لإنقياد وتسليم واتباع لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهكذا المسلم ينبغي أن يكون في حياته، في تدينه مع الله سبحانه وتعالى، مسلما مستسلما منقادا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. Al-Hajj also is a school that teach Al-Hujjaj the concept of the full submission to Allah subhanahu wa ta'ala. Submitting to Allah azza wa jalla without any conditions and responding to the call of Allah azza wa jalla and the call of His Messenger. So when the Hajj say, Labbaik Allahumma Labbaik, O Allah, I am here at your service. I am here to respond to your call. I am here to obey your order, and I keep responding to your order. See, the Hajj, how many times repeat this yani saying, this expression. I am here as obedient. I am here to submit myself, in performing al-Hajj. Even I don't understand the meaning of the most act of the Hajj. Why I should, or I must make 7 rounds, not 5 or not 8. Why I do 7, also 7 sa'i, 7 round in sa'i. Why I must stand in this area, in this place, at this time. I am here to submit myself to Allah subhanahu wa ta'ala. And this should be the core relationship between the Muslim and his creator. In every act he do to Allah Azza wa Jalla. And for this, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, when he faced the black stone, Al-Hajar al-Aswad, he said, by Allah, I know and I believe that you are just a stone. You have no ability to benefit anyone. And if I didn't see the Prophet sallallahu alayhi wasallam kissing you, I wouldn't do it. So kissing Al-Hajar al-Aswad has no a special act to the stone itself. It's all about following the Prophet sallallahu alayhi wasallam. And this is how should Muslim be in his life, obedient to Allah Azza wa Jalla and follower of the Prophet sallallahu alayhi wasallam unconditionally. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كذلك من معاني الحج الجليلة أن الحج مهرجان ومناسبة تجسد مبدأ المساواة أمام قانون الله سبحانه وتعالى. أمام الله عز وجل الكل سواسية، لا فرق بين حاكم ومحكوم، لا فرق بين غني وفقير، لا فرق بين أبيض وأسود، لا فرق بين عربي وأعجمي، كلهم سواسية أمام الله سبحانه وتعالى. وفي الحج كلهم يتجردون من ألقابهم ويعني منزلاتهم في هذه الدنيا ومنازلهم في هذه الدنيا، بل ويتجردون من ثيابهم التي هي رمز المكان في هذه الدنيا، ويلبسون ثيابا واحدا على هيئة واحدة، ويؤدون مناسك في نسق واحد. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Also, from the great, among the great lessons we learn from Al-Hajj is that all people are equal in front of the law of Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hujjaj, pilgrims, come from different ethnicities, from different culture, from different languages, from different places. And all they are gathering in the same place, doing the same act. There is no difference between the poor and the rich. No difference between the ruler and the ruled ones. No difference between the black and white. No difference between Arab and non-Arab. All are equal in front of Allah subhanahu wa ta'ala. All Hujjaj, they come to Mecca and they take off. They leave off their titles, their ranks, and become equal. Even they take off their clothes, which is a symbol, reflect your rank in the society. And they wear the same clothing in the same way. Allah subhanahu wa ta'ala say in the Quran al-Kareem, indeed, this is your nation is one nation, one ummah, and I am your Lord, so worship me. كَذَلِكَ مِنْ مَعَانِي الْحَجِّ وَهِيَ كَثِيرَةٌ وَجَلِيلَةٌ وَعَظِيمَةٌ لَا يَسَعُ الْوَقْتُ لِلتَّعَرُّضِ لَهَا جَمِيعًا. من معاني الحج أن الحج كذلك مدرسة تعلم الانضباط، تعلم الالتزام، تعلم النظام. الحجاج من مبدأ منسكهم مناسكهم يبدأون حجهم بالدخول في الإحرام من أماكن معينة في أوقات معينة، يطوفون جميعهم حول البيت في اتجاه واحد، ويسعون بين الصفا والمروة كذلك في اتجاه واحد، ويبيتون في منى جميعا في ليلة واحدة، ويقومون ويقفون في عرفات في يوم واحد في مكان واحد، وهكذا جميع المناسك يؤدونها بدقة وانتظام والتزام عال في صورة مبهرة تبين وتجلي عظمة الإسلام، وهو يعلم أتباعه الانتظام والالتزام. وهكذا يجب أن نكون في جميع أحوالنا، نحن أفضل الناس التزاما ويعني انتظاما في حياتنا لو طبقنا ديننا كما ينبغي. وبالإضافة إلى هذا الالتزام الصوري وهذا الانتظام، هناك التزام أهم، وهو الالتزام الأخلاقي والالتزام السلوكي. فإن الحاج في حجه محرم عليه أن يقترف ما يخدش حجه، حتى الجدال الذي هو يعني في أصله أنه مباح نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فمن مقاصد كذلك الحج أنه يعلم الانضباط والالتزام الأخلاقي والسلوكي، وهذا المقصود، هذا هي الغاية، هي مقصود كل عبادة، الصلاة والصيام والحج والزكاة وهكذا. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، لا علاقة مع الزوجة، فلا رفث ولا فسوق أي معصية ولا جدال في الحج. هكذا يربي الحج الحجاج على الانتظام الشكلي والالتزام الظاهري، وعلى كذلك الانضباط والالتزام الأخلاقي. One other great lesson we learn from الحج and الحج teach الحجاج is the discipline, the order. Every act is based on discipline and order from the beginning till the end of the Hajj. All Hujjaj are required to start the Hajj by getting into the state of Ihram in certain places called Al-Miqat, certain time. And all Hujjaj, millions, performing tawaf in the same direction. Same direction, performing a sa'i in the same direction. Spending one night in Mina before heading to Arafah, also in the same time, the same place. Standing in Arafah in the same place. Imagine these millions are left, okay, and are being told to, okay, perform Al-Hajj as you wish, as you like, the way you like. That would be a big chaos, catastrophic. And Allah subhanahu wa ta'ala hashah, in every act, there is purposes, there is hikmah, there is wisdom. This is the greatness of Islam. And Muslims should be the best people in that discipline, in that life, in that order. And then there is another thing more important, another discipline more important is the discipline of the manners, of the behavior, of the character. In Hajj, you are required to avoid any bad behavior, including arguing other, including getting into argument with others, which is basically in most time is something permissible. But in Hajj, should be avoided. Should be avoided. Allah subhanahu wa ta'ala has commanded al-hujjaj. Avoid the relationship between wife and husband. Avoid any disobedience. And avoid any argument. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا بحج بيته الحرام وأن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين يعبدونه حق عبادته ويطيعونه حق طاعته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشرح صدورنا للإسلام واملأ قلوبنا بالإيمان واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ومكن لأوليائك المؤمنين وأعز بفضلك راية الدين. آمين آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
0: استقيموا. الله أكبر. الحمد

الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

فسطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

الله ولمن حمده. الله أكبر.

قلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ومن

نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة

0: وصحبه أجمعين.
1: نزهات في رياض الصالحين. باب الحث على سور وآيات مخصوصة.
2: عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي.
1: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
1: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم.
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من آخر سورة الكهف. رواهما مسلم.
1: باب فضل الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم.
1: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. باب فضل الأذان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
1: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
2: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي. باب فضل الصلوات.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.
0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 57 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 74 بعد 100، وهي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أيها الإخوة الكرام، الله جل جلاله أنزل تشريعا أو منهجا على رسله ليضبط حركة الناس في الحياة. الناس كائنات أودعت فيهم الشهوات، بمقتضى هذه الشهوات يتحركون. الدافع إلى الطعام والشراب يدفع الإنسان إلى العمل ليشتري بأجرته طعاما يأكله هو وأولاده، وهذا من أجل الحفاظ على بقاء الفرد. والدافع إلى الجنس يقتضي أن يحافظ الإنسان به على النوع، وهذا يقتضي شراء بيت وتأسيس البيت وخطبة فتاة والاقتران بها وإنجاب الأولاد

هذا الكتمان ثمنا قليلا خالق السماوات والأرض؟ قال هذا ثمن قليل. يعني أنت مثلا عندك قطعة ماس، الماس، أنا شاهدت قطعة في متحف في اسطنبول، قطعة الماس ثمنها 150 مليون دولار، هي أضخم قطعة الماس في العالم فيما كتب عنها. طيب لو أن إنسان باعها بمئة ليرة، ألم يبيعها بثمن بخس؟ هكذا، والأمر أبلغ من ذلك، سعادة أبدية باعها ببيت، باعها بمنصب، باعها بالسيارة، باعها. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. يعني هو الإنسان الثمن في الدرجة الأولى ليشتري به الطعام والشراب، الحاجة الأولى هي الطعام والشراب، الجنس تأتي بعدها، ليشتري به طعاما. هذا الطعام الذي اشترى به، الذي دفع ثمنه، هذا المكسب الذي جاءه من كتمان العلم، قال هذا الطعام كأنه نار يحرقه. في الحال طعام، أما في المآل نار. لو إنسان غش المسلمين ببضاعة، عنده معمل أغذية وغشهم في هذه الأغذية، وغشهم بشكل مؤذن وحقق أرباح طائلة، اشترى مثلا مزرعة ومسبح وبيت جميل، هذا الذي اشتراه في الحال مزرعة، في المآل جهنم. كلام دقيق، يعني في الحال طعام أكله، إذا واحد له دخل حرام قد يشتري أطيب الطعام، وقد يسكن أجمل بيت، وقد يركب أجمل مركبة، بس هذا الشيء حاليا طعام وبيت ومركبة، أما مآلا نار تحرقه. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. والله كلام مخيف. يعني قبل أن تقف موقف، قبل أن توافق، قبل أن ترفض، قبل أن تداهن، قبل أن تبتسم، قبل أن تنافق، قبل أن تقول كلاما لست قانعا به إطلاقا، عد للمليون، إن هذا موقف سجل عليك، وأنت محسوب على المؤمنين، سجل عليك. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، طبعا أنزلت هذه الآية في اليهود الذين كتموا صفات النبي عليه الصلاة والسلام حفاظا على زعامتهم ومكانتهم ومكاسبهم، أو بغيا وحسدا من النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه الآية وإن نزلت في هؤلاء الذين كتموا صفات النبي لا يمنع أن تكون عامة شاملة تشمل كل إنسان سكت عن الحق إرضاء لجهة ما، وقد حقق من هذا السكوت مكاسب كبيرة. هذه المكاسب بكل أنواعها إنما هي نار سوف تحرقه أبدا. يعني أيام إنسان يكون كمنديل تمسح به أقدر عملية ثم يلقى في المهملة، أنت لله أنت أخطر من ذلك. فهؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. أيها الإخوة، ربنا عز وجل يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يعني هؤلاء الدعاة لهم آلاف الصفات، الله عز وجل أغفلها كلها إلا صفة واحدة، هذه الصفة أنهم لا يخافون في الله لومة لائم، ينطقون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائم. لو أنهم نطقوا بالباطل خوفا من جهة ما، أو نطقوا
أو

0: سكتوا عن الحق خوفا من جهة ما، سقطت دعوتهم، ماذا بقي من دعوتهم؟ فيا أيها الإخوة الكرام، أولئك الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي كل المكاسب التي حصلوها إنما هي نار سوف تحرقه. والله قال لي مرة أحدهم، يعني إنسان له مهنة يعني أساسها فيها ثقة، طبيب يقول لك مثلا حلل بتحلل، تشتري هذا الدواء تشتري، عملية عملية، هالمهنة أصحابها موثوقون، وفي الأعم الأغلب هؤلاء كذلك. أما إذا كان في حالات شاذة، إنسان مثلا من أجل تجميع أكبر ثروة ممكنة غش الناس في صحتهم، اقترح عليهم إجراء عمليات ليسوا بحاجة إليها وحقق أرباح كبيرة منها، واشترى بيت فخم واشترى مزرعة فخمة. الإنسان البصير الذي أوتي فراسة يرى أن هذا البيت كأنه يشتعل بهم، وأن هذه المزرعة كأنها تشتعل بهم، حينما تحصل مالا حراما على حساب صحة الناس أو على حساب سلامتهم أو على حساب أمنهم أو على حساب استقرارهم أو على حساب عواطفهم النبيلة. بأوروبا هناك من يقطف الأطفال، يطلب مليون دولار، طبعا الأب يدفع، بس هذا استغل العواطف المقدسة التي بين الآباء والأبناء وابتز بها أموال الناس. فكل إنسان يبتز أموال الناس وعلى حساب قيمه ومبادئه هذا يأكل النار. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله. طبعا العلماء قالوا لا يكلمهم كلاما مؤنسا، الله عز وجل يلعنهم. رب العالمين قد يرسل الملائكة لتلقي السلام على المؤمنين، تحيتهم يوم يلقونه سلام. رب العالمين آنس سيدنا موسى، يعني إنسان جالس ببيت، جاء طفل ابن صاحب البيت ومعه لعبة، إذا أحب هذا الضيف أن يؤنس هذا الطفل الصغير ماذا يقول له؟ ما هذه التي بيده؟ الضيف راشد بالغ عاقل راشد، ألا يعلم ما هي؟ لعبة. يقول لهذا الطفل الصغير ما هذه التي بيده؟ هذا كلام إناث، كلام تحبب، كلام في مودة. فربنا عز وجل قال وما تلك بيمينك يا موسى، هذا كلام إناث. سيدنا موسى كان يجزئه أن يقول عصايا، فرصة لا تعوض أن رب العالمين يكلمه، قال هي عصايا يا رب أتوكأ عليها، مفهوم، وأهش بها على غنمي كمان مفهوم، يريد أن يطيل الحديث، أن يطيل الكلام مع الله عز وجل، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، وأراد أن يسمح الله له أن يطيل أكثر وأكثر، قال ولي فيها يا ربي مآرب أخرى، يعني كأنه يتمنى أن يقول الله له وما هذه المآرب يا موسى، يريده حديثا طويلا جدا. هذا كلام إناث أيها الإخوة، كلام تحبب، كلام ود. فبالجنة كما تعلمون فيها أنهار من عسل مصفى، فيها أنهار من خمر لذة للشاربين، فيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه، فيها أنهار من ماء غير آثم، فيها جنات بساتين تجري من تحتها الأنهار، فيها حور عين، فيها ولدان مخلدون، فيها فواكه مما يشتهون، قطوفها دانية لا مقطوعة ولا ممنوعة. هي كلها أشياء حسية، بس فيها أعظم من ذلك، فيها النظر إلى وجه الله الكريم. إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب أنت لو دخلت لبيت وفي طعام نفيس جدا دعيت إلى طعام، الطعام والشراب والمقبلات والفواكه والحلويات، وبعدها تمتعت بمنظر صاحب هذا البيت له وجه كالبدر، هذا أعلى شيء؟ لا، في أعلى. الأعلى من ذلك أن يقول لك صاحب البيت أهلا وسهلا، أكرمتنا بهذه الزيارة، أنسنا بك يا أخي، نورت هذا السكن. ترحيب صاحب البيت فوق التمتع برؤية وجهه، وفوق التمتع بطعامه وشرابه. لذلك قال تعالى ورضوان من الله أكبر. هناك جنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وفيها نظر إلى وجه الله الكريم، وفيها إيناس من الله وترحيب منه لعباده المؤمنين. لعل هذا كما قال الله عز وجل أعظم ما في الجنة، ورضوان من الله أكبر. فلذلك أكبر عقاب يعاقب به الإنسان يوم القيامة، بس الآن ميت، الآن غائب عن الوعي، الناس نيام إذا ما تنتبه، أعظم عقاب ولا يكلمهم الله يوم القيامة. وفي عقاب ثاني، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. عقاب الحجاب وعقاب عدم التكليم. الإنسان الآن مخدر بالشهوات، أما إذا مات انقطعت عنه هذه الشهوات وعاد إلى فطرته. لذلك ورد في الجامع الصغير إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، من عذاب الخزي والندم. الله منحه نعمة الوجود، منحه نعمة الإمداد، منحه زوجة، منحه أولاد، منحه عقل، منحه شكل وسيم، منحه بيت، منحه كل شيء، فكان همه إيذاء الخلق، كان همه الاحتيال عليهم، ابتزاز أموالهم، الإيقاع بينهم، كان همه أن يبني مجده على أنقاضهم، أن يبني غناه على فقرهم، أن يبني أمنه على خوفهم، أن يبني حياته على موته. ماذا يفعل؟ اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والله أيها الإخوة، لعل الله جل جلاله يعجب من هؤلاء الذين يقعون في الكبائر، يقول الله فما أصبرهم على النار. شيء عجيب، إنسان يفعل شيئا سيدمره إلى أبد الآبدين من أجل لقمة من حرام، من أجل دراهم معدودات يبيع دينه وآخرته، يحلف البائع 100 يمين أنه مو موفية وما في منا، وقفوا استيرادة وهي أحسن نوع وما ربح فيها شيء، وكل هذه الأيمان كاذبة ليبيع سلعة فقط، باع دينه وأشهد ربه كذبا على شيء خفيف. لذلك هذا الذي يبيع النفيس بالخفيف إنسان أحمق، ولا يكلمهم الله يوم القيامة. والله أيها الإخوة، إذا سمح الله لنا أن ننظر إلى وجهه الكريم وأن يكلمنا يوم القيامة لهي السعادة العظمى، إنه هو أصل الجمال، أصل الكمال، أصل النوال، هو أصل كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. اللي عنده إحساسك، إذا كان ابن بضرب المثل حكمة، ابن مربى تربية عالية وله أب حنون عطوف وقور كريم حليم، هذا الابن المربى تربية عالية إذا أعرض عنه أبوه يكاد يحترق، إعراض فقط ما ضربه، إعراض، ما نظر إليه، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. الإنسان حينما يؤمن وحينما يستقيم على أمر الله وحينما يتصل بالله يزكيه الله. مستحيل أن ترى مؤمنا حاقدا، مؤمن جبان، مؤمن بخيل، مؤمن حقود، مستحيل، مؤمن مخادع، مؤمن ذو وجهين، هذا ليس مؤمنا. فالله يزكي المؤمن، يزكيه في الصلاة. إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. ما هذا الأدب يا رسول الله؟ قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. لا، بيقول له الألماس يمكن أغلى شيء في الأرض، يعني القراريط ثمن آلاف مؤلفة، أساسه فحم فقط، جاءوا ضغط شديد وحرارة شديدة، فالمؤمن أيام يضغط ضغوط، فكل ضغط بنمني في صفة راقية، حليم، أديب، حيي، عفو، صفوح، ودود، كريم، شجاع، وفي، هذه كل الصفات نتائج تربية إلهية. ما هذا الأدب يا رسول الله؟ قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. يا أخوان، المؤمن له أدب عالي جدا، تلاقي نظره دائما يغض بصره عن عورات الناس، لسانه منضبط بالحق، يذكر الله كثيرا، حركته للإصلاح دائما، لا ينطلق لفاحشة ولا لإيذاء الناس، يتحرك للإصلاح فيما بينهم. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. ليت العذاب ينتهي أن الله لا يكلمهم ولم يزكيهم في الدنيا. قال ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. فبربكم، هل كانوا هؤلاء عقلاء حينما كتموا الحق؟ والله هناك من يكتم الحق دائما بكل عصر، هناك من يكتم الحق. أنا حدثني أحد علماء دمشق الأجلاء، كان في مصر، قال لي من غرائب الصدف أنني حضرت يعني نزعة أحد كبار علماء مصر وهو على فراش الموت، رفع يديه هكذا إلى السماء ومد أصبعيه وقال يا رب أنا بريء من كل فتوى أفتيتها في المصارف. يعني يبدو حينما كان في منصب ديني رفيع أفتى إرضاء لزيد أو عبيد، أصدر فتوى. الآن في فتوى عقب هذه الفتوى أودع في بنوك مصر 83 مليار جنيه عقب فتوى، ففي فتوى خطيرة جدا. فهذا هو يعلم علم اليقين أنه هذا حرام وهذا ربا، ومن أشد أنواع المعاصي تلك التي توعد الله بها مرتكبيها بأن يحاربهم، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومع ذلك هناك فتاوى بأكثر المعاصي. لما تصدر هذه الفتاوى؟ من أجل ثمن من الدنيا بخس، يعني ثمن بخس قليل باع دينه وآخرته. قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. يعني حينما أفتى هذه الفتوى أو حينما كتم هذا العلم استبدل الهدى، طبعا الضلالة بالهدى. بالمناسبة في قاعدة لغوية باللغة العامية العكس، واحد لو قلت لكم مثلا فلان استبدل التجارة بالوظيفة، ماذا نفهم منها؟ الآن ما هو؟ استبدل التجارة بالوظيفة، الآن تاجر أم موظف؟ اختلفت معك في التباس. الباء تأتي مع الشيء المتروك، باللغة الفصحى الباء تأتي متأخرة مع الشيء المتروك. فقال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني باعوا الهدى وأخذوا الضلالة والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار؟ ما الذي يصبرهم؟ يقول الله عز وجل: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. يعني الحجة قائمة. لما إنسان تنصحه مرة، سنتين، ثلاثة، بتبين له، تعطيه الدليل، بيركب رأسه، بيتحامق، وبيدفع الثمن باهظ، ما في يحكي ولا كلمة ولا حرف. أما إذا ما نصحته يضع اللوم عليك. ذلك الله عز وجل بيّن كل شيء، لأنه يقول: إن علينا للهدى. الهدى على الله، وحيثما جاء تعالى مع لفظ الجلالة معنى ذلك أن الله ألزم بها نفسه. أولئك على هدى من ربهم، إن علينا للهدى. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الدنيا الإنسان أو الأب حينما ينصح ابنه مرات ومرات ويوضح ويبين ويفصل ويأتي بالأدلة والشواهد، ومع ذلك يركب ابنه رأسه ويمشي في طريق غير صحيح، حينما يدفع الثمن باهظا، يسجن أو يعاقب أو يبقى في مؤخرة الصف ويلتقي بأبيه، لا يستطيع أن ينبس ببنت شفة ولا كلمة أبدا. لو أن شريكين أصر أحدهما على عمل غير شرعي، الثاني رفض وفك الشركة، الأول سجن ذهب إليه ليزوره، لا يستطيع أن ينظر إليه، ما الذي يسكت هؤلاء؟ هذا العذاب الذي لا يحتمله أحد، فما أصبرهم على النار؟ ما الذي يسكتهم؟ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. كتاب في كل شيء، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقد وصلنا لهم القول. القول وصله الله إليهم، والآن ما في حجة أبدا. يعني أي مكان بالعالم، في أقاصي الدنيا، علماء المسلمين جميعا تأتي محاضراتهم إلى أقاصي الدنيا أبدا. هذا التواصل الإعلامي شيء مخيف. أي دعوة في الأرض يمكن أن تنتشر في القارات الخمس أبدا. قول يصل، وسائل منوعة جدا. ولعل من حكمة أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء ذلك أن الله علم أن سيكون هناك هذا التواصل. فيما مضى كان لكل قوم هاد، أما الآن بعثة النبي لكل الأمم قاطبة إلى نهاية العالم. فالحق واضح، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ما من شيء ولو كان صغيرا يقربنا إلى الله إلا أمرنا به، وما من شيء يبعدنا عنه إلا نهانا عنه أبدا. من أراد الهدى فالهدى بين يديه، إن علينا للهدى. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. الذي يجعلهم يصبرون ويسكتون ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يعني الله عز وجل يعلمنا بخلقه هذا الكون، ويعلمنا بأفعاله. كل أمة طغت وبغت، يعني في أمم قوية جدا بل هي أقوى أمة في العالم، ما في رأي فوق رأيها ولا إرادة تقهرها، لكن الله فوق الجميع. مليون إنسان أخرج من بيته خوفا من إعصار لم يرى له من 40 عاما مثيل. هذا الإعصار سرعته 280 كيلومتر، لا يبقي ولا يذر، لا يدع بيتا ولا بناء ولا معملا ولا مركبة إلا حطمها. الله عنده أدوية كثيرة، الزلازل يعني الزلزال بأربعين ثانية لم يبقي شيئا، 50,000 تحت الأنقاض مدفونين، كل شيء من أجل أن يعاد يحتاجون إلى آخر خبر، إلى ميزانية كاملة، يعني ما تنفقه هذه البلاد التي أصابها الزلزال في عام، هذا المبلغ يمكن أن يغطي إعادة إعمار هذه المنطقة التي تهدد. إن بطش ربك لشديد. الله بيعلمنا بخلقه، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ويعلمنا بأفعاله، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. أحد أخواننا كان في رحلة إلى تركيا قبل الزلزال بأيام، قال لي بلاد جميلة، خضراء، فنادق، محلات تجارية، محطات وقود، يعني وسائل رفاه، وسائل تسلية، سواحل للسباحة، فنادق من ذوات النجوم الخمس، جمال ساحر. قال لي العين لا تصدق أن هذا الجمال أصبح أنقاضاً بأربعين ثانية. هكذا فعل الله عز وجل. الله في عنده زلازل، في عنده أعاصير، في عنده فيضانات، في عنده مثل ما عندنا جفاف ما في ماء، يعني عنده أدوية كثيرة. الله بيعلمنا بخلقه، وبيعلمنا بأفعاله، وبيعلمنا بكلامه، وبيربينا تربية نفسية. يام بينقبض الإنسان، يام بينشرح، بياخذ موقف جيد، الله بيلقي بقلبه الانشراح والسرور والسعادة. يام بيغلط، بيلقي بقلبه الضيق والانقباض والخوف والقلق. بربيك بأفعاله، وبربينا بأقواله، وبربينا بخلقه، بربينا بالتربية النفسية التي يفعلها في قلوبنا. يا الله عز وجل، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. لاحظ إنسان إذا أخطأ مع الله، الله حليم، بيرخي له الحبل. أول مرة مو عرفان، ثاني مرة ندمان، إذا استمر يأتي البطش الإلهي. الواحد عرفان بالضبط إن هو استنفذ كل الفرص، يعني في تربية لكل إنسان، لكل واحد. والبطل الذي يفهم على الله عز وجل، كل شيء بحساب، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله عنه. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والحمد لله رب العالمين، السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

آتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ.

الغيب بما حفظ الله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة

معك فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم

بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة

كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم.
2: أحبائي في الله، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وأما الآن حان موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن استوديو إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان العصر.
3: الله أكبر الله

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف فقو برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسب شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: نزهات في رياض الصالحين، باب المجاهدة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
4: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم.
4: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. متفق عليه.
3: وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه.
4: عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم.
3: وعن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي.
4: عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. متفق عليه.
3: وعن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 22 من مايو أيار لسنة 2026 ميلادي، والخامس من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، أكبر تفشي للدفتيريا في أستراليا منذ عقود. كامبرا، التطوع أوصلني لوظيفة أحلامي. شابة لبنانية أسترالية تحصل بالصدفة على وظيفة مرموقة. كامبرا، هل انخفاض أسعار السجائر في السوق السوداء يصعب من مهمة الإقلاع عن التدخين؟ ومن العناوين العالمية، السودان، مأساة النيل الأزرق تختزلها أم حملت والدتها المعاقة واختطف أطفالها. العراق، بعد استهداف الإمارات والسعودية من داخل أراضيه، العراق يشكل لجنة مشتركة للتحقيق. قطر، استقرار المنطقة يستدعي مفاوضات جماعية مع إيران. القدس المحتلة، مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يفرج عن قيادي مقدسي. المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي مارادينوف يعرض، وزير صهيوني يهاجم. وزير صهيوني متطرف يهاجم فلسطيني الداخل. الجيش الصهيوني يغلق. قبيل عيد الأضحى، الاحتلال يغلق مقر لجنة زكاة جنين ويحطم محتوياته. الكيان الصهيوني، كيف تعامل الكيان الصهيوني مع ناشطة صهيونية في أسطول الصمود؟ جيش الاحتلال الصهيوني يقر، إصابة 7 عسكريين صهيونيين بانفجار مسيرة واستمرار هجمات حزب الله. المقررة الأممية تقول، البنيزي تقول، بن غفير يعبر عن الكيان الصهيوني وسيناريو غزة سيتكرر في دول أخرى. قطاع غزة، 4 شهداء بنيران الاحتلال في قطاع غزة. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال ينفذ اعتقالات بالضفة ويغلق مقر لجنة الزكاة في جنين. مصريون يناشدون السيسي، عالقون منذ 3 سنوات مصريون يناشدون السيسي إخراجهم من غزة. جنوب لبنان، معركة الخط الأصفر، لماذا تتعثر دبابات وجرافات الاحتلال في تلال جنوب لبنان؟ تقارير صهيونية تفيد، بط في مرمى الهجمات، مسيرات حزب الله تشعل غضب وأحباط ضباط الاحتلال. شرقي مدينة القدس، الخان الأحمر في عين العاصفة، لماذا يستميت الاحتلال لتفريغ التجمع البدوي الشرقي القدس؟ الصين، ناقلات النفط والمعادن النادرة، كيف تمسك الصين بعصب الاقتصاد العالمي؟ الولايات المتحدة وكوبا، وصفها بالدولة المارقة، هل ينهي ترامب الإرث الماركسي في كوبا؟ ترامب يسعى للاتفاق ونتنياهو يريد الحرب. ترامب يسعى للاتفاق ونتنياهو يريد الحرب، هل يتصدع محور حليفي حرب إيران؟ بولندا، بولندا تمنع بن غفير دخول أراضيها وإيطاليا تطالب بفرض عقوبات. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، تشهد أستراليا أكبر موجة انتشار لمرض الدفتيريا منذ أكثر من 35 عاما، مع تسجيل مئات الإصابات وتحذيرات من تراجع معدلات التلقيح وصعوبة احتواء العدوى في بعض المناطق النائية. كامبرا، خلال الفترة من 18 إلى 24 من أيار مايو فالنتير ويك، تحتفل أستراليا بأسبوع التطوع، وذلك بهدف تشجيع الناس على المشاركة في الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع، ويشارك المتطوعون في أنشطة مختلفة مثل مساعدة المحتاجين وتنظيف الحدائق ودعم كبار السن وتنظيم الفعاليات المجتمعية، ويساعد التطوع على تنمية روح التعاون والمسؤولية وبناء مجتمع أكثر ترابطا. وشهدت أعداد المتطوعين في السنوات الأخيرة انخفاضا بسبب أزمة غلاء المعيشة المستمرة، لكن يبدو أن الناس عادوا إلى العمل التطوعي مرة أخرى لأنهم يجدون المتعة والفائدة. ساهم أكثر من 9 Volunteering أستراليا في هذا النشاط، ووفقا لبيانات منظمة ملايين أسترالي في عام 2025 بأكثر من 600 مليون ساعة سنويا في الأعمال التطوعية. وبالمقارنة، ساهم الأستراليون بحوالي 490 مليون ساعة سنويا في العمل التطوعي عام 2020. وفي قصة اليوم نتحدث مع الشابة الأسترالية اللبنانية آلاء زكور، التي حصلت على وظيفة أحلامها من خلال العمل التطوعي. كامبرا، على الرغم من قيام الحكومة الأسترالية بالعديد من الإجراءات لمواجهة انتشار ظاهرة التدخين ونجاحها خلال العقد الأول من الألفية، لكن مؤخرا بدأت ظاهرة التدخين بالعودة والانتشار، خاصة مع انتشار تجارة التبغ غير المشروع والذي أدى إلى دخول كميات كبيرة إلى السوق الأسترالي وانخفاض أسعارها. فكيف تستطيع الحكومة مواجهة هذه الأزمة؟ أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. السودان. تحولت مدينة دمازين جنوب شرق السودان إلى ملاذ أخيرا لآلاف العائلات التي فرت من جحيم المواجهات المحتدمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تاركة خلفها كل شيء إلا الفجيعة. ومع اتساع رقعة القتال في إقليم النيل الأزرق، باتت مراكز الإيواء في دمازين عاجزة تماما عن استيعاب التدفقات البشرية المتزايدة يوما بعد آخر، لتتحول طاقة المدينة الاستيعابية إلى قطرة في محيط اللجوء الداخلي. العراق. جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إدانة بلاده واستنكارها للاستهداف العسكري الذي طال المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأعلن الزيدي تشكيل لجنة تحقيق رفيعة في أول اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني لكشف ملابسات هذه الاعتداءات. قطر. كشف وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي عن تحقيق بلاده نجاحات صغيرة في وساطتها بين إيران والولايات المتحدة عبر مسارات متعددة، مؤكدا في الوقت ذاته أن استقرار المنطقة يستلزم إطلاق مفاوضات جماعية مع طهران بمشاركة دول المنطقة لضمان مستقبل أكثر أمنا، لافتا إلى أهمية أن يحرص الطرف الأمريكي على ضم العناصر الإقليمية المتضررة من الحرب للانخراط في المفاوضات. القدس المحتلة. اقتحم مئات المستوطنين الصهيونيين أمس المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا توراتية فيه. ومن جهة ثانية أفرجت قوات الاحتلال عن أسيرين مقدسيين أحدهما قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس. وقال محافظة القدس الفلسطينية في بيان إن 492 مستوطنا صهيونيا اقتحموا المسجد الأقصى قبل وبعد الظهر بحماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني. ميلادينوف يعرض خارطة الطريق بشأن غزة. عرض المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف أمس خارطة الطريق أممية من 15 بندا لتنفيذ اتفاق وقف الحرب، بما في ذلك نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية حماس وباقي فصائل المقاومة المسلحة ضمن إطار يستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل، حيث يرتبط كل إجراء يتخذه طرف بإجراء مقابل من الطرف الآخر. وزير صهيوني يهاجم. جدد وزير التراث الصهيوني المتطرف عميخاي إلياهو تصريحاته العنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين المقيمين في الأراضي التي احتلتها الكيان الصهيوني عام 1948. وخلال جلسة في الكنيسة الصهيوني البرلمان الثلاثاء، سخر إلياهو وهو من حزب القوة اليهودية اليمين المتطرف من النائب العربي وليد الهواشلة النائب عن القائمة العربية الموحدة بحسب ما نقل موقع تايمز أوف إسرائيل الإخباري. وقال إلياهو خلال الجلسة موجها حديثه للنائب الهواشلة: لو لم تقدم دولة الكيان الصهيوني لكان وليد وأصدقائه لا يزالون يركبون الجمال. الجيش الصهيوني يغلق. أغلق الجيش الصهيوني أمس مقر لجنة زكاة جنين المركزية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بعد اقتحامه وتحطيم محتوياته والاستيلاء على بعض مقتنياته. وأظهرت لقطات للجزيرة مباشر من داخل المقر جنودا صهيونيين وهم يحطمون محتويات المكتب والنوافذ خلال عملية الاقتحام. الكيان الصهيوني. نشرت وسائل إعلام وحسابات صهيونية مشاهد لمثول الناشطة الصهيونية المشاركة في أسطول الصمود الموجه إلى قطاع غزة زوهار ريغيف أمام قاضية محكمة الصلح في عسقلان تالمور بيرث، التي قررت الإفراج عنها بشروط مخففة تشمل إبعادها عن غزة 60 يوما. وذكر موقع والا أن زوهار مثلت أمام المحكمة نفسها في أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد اعتقالها خلال اعتراض الأسطول السابق، وعادت للمشاركة في الأسطول الحالي انطلاقا من برشلونة الإسبانية في 15 من أبريل نيسان الماضي. وظهرت الناشطة في مقطع الفيديو المتداول وهي مقيدة اليدين وبجوارها أفراد شرطة تقف خلف حاجز زجاجي، وحضر والدها المحكمة. جيش الاحتلال الصهيوني يقر. أقر جيش الاحتلال الصهيوني أمس بإصابة 7 عسكريين بينهم ضابطان جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة جنوب لبنان، في ظل حديث الكيان الصهيوني عن فشل المؤسسة العسكرية في مواجهة مسيرات حزب الله. وقال الجيش الصهيوني في بيان إن جنديا أصيب بجروح خطيرة، بينما أصيب ضابط ميداني وجنديان آخران بجروح متوسطة إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم لحضرتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. المقررة الأممية تقول: قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي إن ردة الفعل الأوروبية على ما قام به الكيان الصهيوني ضد المشاركين في أسطول الصمود العالمي الأخير كانت ضرورية لكنها جاءت متأخرة ولم تشمل كل ما تقترفه تل أبيب من جرائم خصوصا بحق الفلسطينيين. قطاع غزة: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون أمس بنيران الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة بحسب وكالة وفا، في حين انتشلت الطواقم الطبية جثمان فلسطيني استشهد بنيران الاحتلال قبل أيام في منطقة القرارة شمال الشرقي مدينة خان يونس. الاحتلال الصهيوني: شن جيش الاحتلال الصهيوني الخميس حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وأغلق مقر لجنة أموال الزكاة في مدينة جنين بعد اقتحامه والاستيلاء على بعض مقتنياته. وقالت مصادر محلية أن قوات من الجيش الصهيوني اقتحمت بلدات ومدنا في نابلس وجنين شمال والخليل جنوب ودهمت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها. ففي نابلس شمال الضفة الغربية اعتقلت قوات صهيونية 3 فلسطينيين عقب اقتحام أحياء وقرى في المدينة ودهم منازل وتفتيشها. مصريون يناشدون السيسي: نظم عشرات المصريين العالقين في قطاع غزة منذ بدء الحرب قبل 3 سنوات وقفة للمطالبة بإعادتهم لبلادهم، حيث يرفض الاحتلال الصهيوني السماح لهم بالخروج من معبر رفح رغم أنهم يحملون هويات وجوازات سفر مصرية. ورفع المشاركون في الوقفة التي نقلتها الجزيرة مباشر جوازات سفرهم وشهادات ميلادهم المصرية لتأكيد هويتهم والمطالبة بإجلائهم على وجه السرعة. جنوب لبنان: تصاعدت حدة المواجهات في جنوب لبنان مع تكثيف الجيش الصهيوني خصوصا في القرى

وصفهم شرق مدينة القدس. في تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي مدينة القدس تتصاعد مخاوف السكان الفلسطينيين من تنفيذ قرار الإخلاء الفوري الذي أصدره وزير المالية الصهيوني بتسلائيل سموتريتش وسط تحذيرات فلسطينية من أن الخطوة تمهد لتوسيع المشروع الاستيطاني المعروف باسم A1 الذي يهدف إلى ربط مستوطنة معالي أدوميم بمدينة القدس المحتلة. كيف تمسك الصين بعصب الاقتصاد العالمي؟ بعد أن أصبحت الطاقة والمعادن النادرة لغة للنفوذ وتحولت مقاييس القوة من الجيوش إلى سلاسل الإمداد، تبدو الصين وكأنها حظيت بالموقع القادر على إعادة تشكيل عصب الاقتصاد العالمي من خلف الكواليس. تظهر المؤشرات المتراكمة في قطاعات الطاقة والمعادن الاستراتيجية أن الصين لا تكتفي بالمساهمة في تنمية الاقتصاد العالمي، بل وتعيد تشكيل مراكزه الحيوية عبر السيطرة على حلقات حاسمة في سلاسل الإمداد بما يشمل ناقلات النفط والمعادن النادرة، الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا. تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا تصعيدا دراماتيكيا متسارعا إثر توجيه واشنطن اتهامات جنائية للزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو، وتزامن ذلك مع تحريك حاملة الطائرات الأمريكية USS نيميتز إلى مياه الكاريبي. وبينما وصفت هافانا الخطوة بالمناورة السياسية القائمة على الغطرسة، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحرير كوبا ووصفها بالدولة المارقة وسط انتقادات حادة من الصين وروسيا لأجواء التصعيد. ترامب يسعى للاتفاق ونتنياهو يريد الحرب. كشفت مكالمة متوترة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن الخلاف بين الحليفين لم يعد يدور حول توصيف إيران خطرا، بل حول لحظة الخروج من الحرب. هل تغلق باتفاق يمنح واشنطن مخرجا سياسيا واقتصاديا، أم تستأنف الضربات لإلحاق أضرار أعمق ببرنامج إيران النووي والعسكري؟ فبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، شهد اتصال بين ترامب ونتنياهو مساء الثلاثاء سجالا حادا، إذ هاجم رئيس الوزراء الصهيوني فكرة اتفاق ينهي الحرب، بينما دافع الرئيس الأمريكي عن المسار الدبلوماسي. الخبر الأخير في هذه النشرة من بولندا. طلبت بولندا الخميس منع وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، فيما دعت إيطاليا الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليه عقب التنكيل بنشطاء أسطول الصمود العالمي الذي كان متجها إلى غزة. وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية أن الوزير رادوسلاف سيكورسكي طلب منع بن غفير من دخول جمهورية بولندا بسبب تصرفاته. من جهته قال وزير خارجية إيطاليا أنتونيو تاياني إنه طلب من مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي مناقشة فرض عقوبات على بن غفير. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، أكبر تفشي للدفتيريا في أستراليا منذ عقود. كامبرا، التطوع أوصلني لوظيفة أحلامي، شابة لبنانية أسترالية تحصل بالصدفة على وظيفة مرموقة. كامبرا، هل انخفاض أسعار السجائر في السوق السوداء يصعب من مهمة الإقلاع عن التدخين؟ ومن العناوين العالمية، السودان، مأساة النيل الأزرق تختزلها أم حملت والدتها المعاقة واختطف أطفالها. العراق، بعد استهداف الإمارات والسعودية من داخل أراضيه، العراق يشكل لجنة مشتركة للتحقيق. قطر، استقرار المنطقة يستدعي مفاوضات جماعية مع إيران. القدس المحتلة، مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يفرج عن قيادي مقدسي. مالادينوف يعرض خارطة الطريق بشأن غزة. مالادينوف يعرض خارطة الطريق بشأن غزة، ما تفاصيلها؟ وزير صهيوني يهاجم. وزير صهيوني متطرف يهاجم فلسطيني الداخل. الجيش الصهيوني يغلق. قبيل عيد الأضحى، الاحتلال يغلق مقر لجنة زكاة جنين ويحطم محتوياته. الكيان الصهيوني، كيف تعامل الكيان الصهيوني مع ناشطة صهيونية في أسطول الصمود؟ جيش الاحتلال الصهيوني يقر إصابة 7 عسكريين صهيونيين بانفجار مسيرة واستمرار هجمات حزب الله. المقررة الأممية تقول. البنيزي تقول بن غفير يعبر عن الكيان الصهيوني وسيناريو غزة سيتكرر في دول أخرى. قطاع غزة، 4 شهداء بنيران الاحتلال في قطاع غزة. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال ينفذ اعتقالات بالضفة ويغلق مقر لجنة الزكاة بجنين. مصريون يناشدون السيسي، عالقون منذ 3 سنوات، مصريون يناشدون السيسي إخراجهم من غزة. جنوب لبنان،
معركة الخط الأصفر، لماذا تتعثر دبابات وجرافات؟

0: الاحتلال في تلال جنوب لبنان، تقارير صهيونية تفيد. بط في مرمى الهجمات، مسيرات حزب الله تشعل غضب وأحباط ضباط الاحتلال. شرقي مدينة القدس، الخان الأحمر في عين العاصفة، لماذا يستميت الاحتلال لتفريغ التجمع البدوي شرقي القدس؟ أما الآن أحبت في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 13 درجة. غدا السبت طقس ممطر، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 13 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت صلاة، يرفع لأذان المغرب تمام الخامسة ودقيقة واحدة، ويرفع لأذان العشاء تمام السادسة والدقيقة 22. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا السبت بإذن الله تعالى يرفع لأذان الفجر تمام الخامسة والدقيقة 34، والشروق تمام السادسة والدقيقة 45. وتقبل الله من نومكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى: ولذكر الله أكبر. وقال أيضا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وامتدح الله تبارك وتعالى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات بأنه أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما، وأمر المؤمنين بذكره فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال أيضا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحديث متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الحديث رواه مسلم. ومعنى طلعت عليه الشمس أي هي كناية عن الدنيا كلها. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وحين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، أي أي شيء عظيم لقيته البارحة من لدغة العقرب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. الحديث رواه أيضا الإمام مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنه كان إذا أمسى وإذا أصبح يقول: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وعنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك: أصبحنا وأصبح الملك لله. وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، 3 مرات إلا لم يضره شيء. وقد روي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يقول في مساء أو صباح كل ليلة: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. من قالهن 4 مرات حرم الله جسده على النار. ولنا في سير الاستغفار أيها الإخوة المؤمنون الأسوة الحسنة، وهو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا بسيد الاستغفار من مساء ليلة فمات في هذه الليلة وجبت له الجنة، ومن قالها في صباح أي يوم فمات وجبت أيضا له الجنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
0: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: هؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. الحديث رواه الإمام مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر كل صلاة بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أيها الإخوة المؤمنون، في حديث جامع قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. الحديث رواه أيضا الإمام مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المستمعون، إن مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، وذلك كما ورد في صحيح البخاري. وروى الإمام مسلم أيضا: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقيعان جمع قاع وهو المكان الواسع المستوي من الأرض، والغراس جمع غرس وهو ما يستر في الأرض من البذر ونحوه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصن تسبح به، فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. الحديث رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وقال أيضا من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. والحديث الأخير الذي نسوقه إلى حضراتكم أيها الإخوة المؤمنون في هذا المساء هو حديث عظيم جامع مانع عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال ذكر الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم هب لنا لسانا رطبا بذكرك وقلبا يخشاك وعملا تتقبله منا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. الحديث رواه الحاكم وأبو داود.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من

الفجر وليال عشر والشفع.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
2: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان المغرب.
3: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

كوكبة القرآن. هو القرآن به الرحمن أهدانا، فكان نورا وبرهانا وإيمانا. به تنزل جبريل الأمين على خير الأنام، فضاءت منه دنيانا. وقام طه رسول الله يقرأه على البرية إسرارا وإعلانا، فزال عنها ظلام الكفر وانمحقت دنيا الفساد وأضحى الكون جزلانا. وأمرع الخير بين الناس قاطبة، وساد فيهم بناء العدل ميزانا. وأشرقت سورة القرآن تغمرهم علما وهديا، وبات الحق نشوانا. وأصبحوا فيه إخوانا سواسية، أكرم بهم في سبيل الله إخوانا. هو القرآن به عز الشعوب، فإن ضلت هداه قضت ذلا وخذلانا. هو القرآن كتاب الله نقرأه في كل يوم، ونرجو فيه مولانا. نستنزل النصر هديا في تلاوته، ونبلغ الفوز في الدنيا وأخرانا. هو القرآن به تختال في جذل أرض الشآم، وتسمو في العلا شانا. إذ خصها الله من بين البلاد بأن يظل فيها عمود الدين يقضانا. واليوم تشهد حفلا لا مثيل له، قد صار فيه كتاب الله عنوانا. دعني أصر من كريم الشعر قافية، في وصفه تملأ الأكوان ألحانا. قم روح القلب في تكريم كوكبة، من الهداة غدوا في الناس أركانا. قد أودع الله فيهم نور حكمته، ففاض منهم على الأكوان قرآنا. وأصبحوا في حياة الناس ركن هدى، يغشاهم الناس شيبا ثم شبانا. قد أوقفوا العمر للقرآن قاطبة، يتلون آياته الغراء تحنانا. نهارهم دعوة لله صادقة، وليلهم فاض إجلالا وإحسانا. عيناك إن نظرت أخلاقهم قرأت آيات ربك تفسيرا وتبيانا. كم أسرجوا في عقول الناس معرفة، كم أوقدوا في قلوب الناس إيمانا. وكم كريم من الحفاظ ذي ثقة، جادوا به في الورى نورا وبرهانا. هم أفضل الناس، بل هم أهل بارئنا، كما أبان رسول الله مولانا. أنوارهم في حياة الخلق ساطعة، يظل منها جبين العز ريانا. أكرم بهم سادة في الكون قد ملأوا صحائف المجد إخلاصا وقرآنا. وانظم قصيد مديح في فضائلهم، تقف به شاعر الإسلام حسانا.

0: حكاية مكان.
1: يلا بقى يا تيتا قوليلي حكاية المكان.
0: أحكي لك الحكاية
1: من البداية للنهاية.
0: كان يا مكان في هذا الزمان صحبة من الخلان، جمعهم الإيمان، أقسموا بالرحمن على خدمة القرآن.
1: ها وإيه كمان؟
0: زينوا المكان ودربوا الأذهان وقدموا البرهان.
1: وبعدين؟
0: وبصوت رنان زاع في الأركان ارتفع الأذان، واهتز الوجدان بذكر الديان في ود وحنان، بتصحي الغفلان وتواسي الحيران بدروس وبيان.
1: هي مين يا تيتا؟
0: هي زهرة بستان، هي ريشة فنان في حسن فتان، هي هدي الرحمن سبحان المنان في إذاعة القرآن.
1: وإيه كمان؟
0: دي الإمكان

وبركاته. قال خباب بن الأرد لرجل: تقرب إلى الله تعالى ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. وكأن خباب يقول: إذا أردت أن تكون مع الله فعليك بكلام الله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى لربه بعضا من قومه في مكة المكرمة الذين كفروا بالقرآن، يخبرنا تعالى بشكواه: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وبعد، هؤلاء كانوا كفارا فهجروا القرآن، فماذا عن كثير من المسلمين وقد هجروه؟ نعم هجروه، هجره كثيرون منا، إما قراءة أو فهما أو تدبرا أو عملا به. فهل نرضى أن يشكون حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى الله؟ أحبتي في الله، الله سبحانه من حبه لنا أكرمنا بكلامه، فهذا القرآن الكريم يضم كلام الله، وعند البعض كأنه كتاب للبركة أو للزينة يوضع على رف المكتبة أو لوحات تزين الجدران. كلام الله المفروض أن نزين به قلوبنا وحياتنا وأعمالنا. ألم تقل أمنا عائشة رضوان الله عليها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ فقالت: كان خلقه القرآن. أختي الحبيبة، أخي الكريم، تأملوا الآن وأنتم تسمعون كلامي، كيف أنه في بيتك أخي وأنت أختي كتاب من رب العالمين إليك وإليك وإلي، ينادى فيه سبحانه ويخاطبنا، يأمرنا لصالحنا ويوصينا، يكلمنا ويعلمنا، يذكرنا بنعمه علينا، مؤكدا محبته لنا. بالله عليكم اذهبوا الآن إلى المصحف في بيوتكم، لكن للأسف منكم من سيجد عليه غبارا، أو لعله سيسأل نفسه: متى آخر مرة قرأت فيه؟ أحبتي في الله، القرآن الكريم ليس كتابا رمضانيا، إنه كتاب الله. فما الذي يبعد بعضنا عنه 11 شهرا؟ يقول البعض: من رمضان إلى رمضان وبالكاد تنتهي الختمة، ومن غير فهم أو تدبر. طبعا لأن الوقت لا يسمح، فبالكاد يلحق يتابع المسلسلات والبرامج. كل منا يسأل نفسه: متى أمسكت بكتاب الله؟ متى قبلت كتاب الله بل وضممته؟ لأني لم أتمالك نفسي إلا أن أفعل فرحا بوجود كلام رب العالمين بين يدي. بل ومتى قرأته وأنا أفهم ما أقرأ وأستمتع به؟ أو هو مجرد رفع عتب، يعني قرأنا كتاب الله؟ وإن كنت ممن يقرأ لابد أنك ستسأل نفسك: هل عملت بما قرأت؟ هل لبيت نداء ربي إذ قال لي: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا؟ فقلت: حاضر يا رب، سمعا وطاعة. قال بعض العلماء: هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا عز وجل، نتدبرها في الصلوات، ونقف عليها في الخلوات في قيام الليل، وننفذها في الطاعات. بل اسمع ابن القيم يقول: ولقد كان السلف رحمهم الله يستشعرون هذا المعنى وهم يقرؤون القرآن، حتى أنهم كانوا يتلقونه تلقي الغائب الغريب لرسالة جاءت على شوق من الحبيب. الرسالة التي بعثها شخص تحبه، كم مرة ستقرأها وتعيدها وتقرأها وهي كلها كم كلمة؟ كلام بشري، ولله المثل الأعلى. الله يحكي لك في رسائله إليك في القرآن الكريم صلة المؤمنين به سبحانه، قصص الأمم السابقة، الأنبياء، تشريع، عبادات، معاملات، أخلاق، تحذير مما قد يؤذي ويضر، كلها رسائل حب وحرص عليك. ومع هذا البعض لا يبالون. بالله عليكم، منذ كم ونحن مسلمون، منذ كم والمصاحف في بيوتنا، هل نقرأ كتاب الله؟ وإذا قرأناه هل تعتقدون أننا نفهم ما نقرأ؟ حتى المسلمين العرب، ترى هل نعرف كل آية المقصود منها، ونزلت لأي سبب، وكي نسقطها على واقعنا؟ ولله المثل الأعلى، لو جاءتك رسالة ممن تحب أو من شركة أجنبية تتعامل معها بالتجارة وترجو منها ربحا كثيرا، ووصلتك بلغة لا تتقنها تمام الإتقان، ماذا ستفعل؟ هل ستكتب

تكتفي بالفحوى العام للرسالة؟ أم أنك ستفعل كل ما بوسعك لكي تفهم تماماً ما فيها وبالحرف الواحد؟ وإذن ماذا عن رسائل ربنا؟ هل فهمنا ما فيها؟ هل حرصنا على حضور مجالس التفسير؟ هل عدنا إلى بعض كتب التفسير والقراءة والبحث فيها والعلم؟ يقول الحق تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فهل من معتبر؟ أحبتي في الله، أين نحن من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ هذا الحديث يمر علي وعليكم فنقول: إن شاء الله، منشغلون بالدنيا، إلى متى سننتظر حتى يصدق فينا قول الحق تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ المصحف في كل مكان، لكن كثير منا تركوه، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. بل هذا الحديث الشريف ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أمام جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، وكان من بينهم الصحابي الضرير ابن أم مكتوم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا بذلك الحديث فرصة لا تفوت بالنسبة له، وفعلا ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم القرآن، ثم طلب إليه أن يجعله ممن أرسل لتعليم الناس القرآن. كل هذا ليكون من خيرة الناس عند الله. سبحان الله، ابن أم مكتوم كان ضريرا أعمى البصر، لكنه رأى الهدف ببصيرته وبقلبه وسعى إلى أن يكون مع الله. رأى الهدف الذي عمي عنه كثير من المبصرين، أن يكون مع الله. تصوروا أن هناك بعض الشباب والبنات في المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية لم يقرأوا القرآن الكريم ولا حتى مرة واحدة في حياتهم بعد. القرآن الكريم كتاب واحد ولم يتموا ختمة واحدة في حياتهم. كم صفحة قرأنا في حياتنا بين كتب المدرسة والجامعة وجرائد أو مجلات أو مواقع انترنت، ولكلام الله المثل الأعلى. كيف نترك كلام الله ونحن بأمس الحاجة إليه؟ يا شباب الإسلام، بل يا أمة الإسلام، ما بالنا لا نفهم أن قرآننا مصدر عزنا؟ أعداؤنا علموا هذا ونحن عنه من الغافلين. اسمعوا هذه: وقف يوما رئيس مجلس الشعب في إحدى الدول الغربية أمام جمع من الحضور وخاطبهم قائلا: إذا أردتم أن تسودوا العالم فعليكم بهذا، وهو يمسك المصحف بيده. فثار الناس ظنا منهم أنه يقصد اتباع القرآن، فقال: أيها الحمقى، لا أقول عليكم بهذا فاتبعوه، ولكن عليكم بهذا فانزعوه من قلوب الرجال. وقد انتزعت محبته من قلوب الكثيرين، انتزعت لأنهم أقحموا في قلوبنا الكثير من الفتن والملهيات التي أشغل قلوبنا بها، أو أشغلنا نحن أنفسنا بها. فعلى سبيل المثال فقط، قلب يضج بالأغاني هل يبقى فيه مكانا لكلام الله؟ أحبتي في الله، صحيح عجز أعداء الدين عن تحريف وتغيير كلام الله، فهو سبحانه قد تعهد بحفظه، قوله تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فحفظ، لكن فيما يتعلق بواجبنا نحن اتجاهه فقد ضيعناه ولم نحفظه، فإن منا من لم يقرأه حتى، وإذا قرأناه لم نفهمه، وإذا فهمناه لم نعتبر به، وإذا اعتبرنا لم نعمل به. ووالله لو فهمناه بحق لأحببناه ولا تعلقت به قلوبنا. فهذا الصحابي الجليل عباد بن بشر رضي الله عنه كان دوره ليلة في حراسة المسلمين، لكن لم يستطع أن يفوت على نفسه ورده من التهجد، فوقف بين يدي الله يصلي، قلبه مع الله وعينه تحرس تحركات العدو. وبينما هو واقف يصلي رماه كافر بسهم فنزعه، واستمر في صلاته فرماه بثان فنزعه، حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد. فانتبه صاحبه كان نائما بجواره، فلما رأى ما به من نزيف وجراح قال: سبحان الله،
أفلا أيقظتني من أول سهم؟ فماذا قال؟ قال عباد: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. يتحملون الألم، يستقبلون الموت، لا يهمهم شيء إلا أن يكونوا مع الله. كنت في سورة لم أحب أن أقطعها. فكيف حال بعضنا اليوم؟ ما شاء الله، جالس ليقرأ في كتاب الله، التلفاز أمامه، والفيلم داير، واللي رايح واللي جاي يتكلم مع هذا كلمة ويحكي لهذا قصة، لم يترك شيء إلا وقطع به تلاوة القرآن. قيل: لا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم، فهو لذة قلوبهم وغاية مطلوبهم أن يكونوا مع الله، فأين نحن منهم؟ قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، لكن الفتن والمعاصي والذنوب عششت فيها. أحبتي في الله، علينا بكلام الله، ففيه حياة القلوب. ألم يقل تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فكتاب الله لنا للأحياء، نحيا به، وليس كما استحال اليوم عند بعض الناس كلاما للأموات. حقا إنه لشيء محزن، صار بعض الناس إذا سمعوا قرآنا من هنا أو هناك سألوا: من مات؟ القرآن وجد للأحياء. يقول تعالى معاتبا من قصد قلوبهم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يضرب الله لنا مثلا، تصوروا الجبل عظيم الشاهق يقول تعالى عنه وأنزل عليه القرآن خاشعا متصدعا من خشية الله، فما بالنا نحن اللحم الطري إذا سمعنا كلامه سبحانه لا نخشع ولا نخشى الله وقد أنزل علينا. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من هو في الصلابة، كان يسير يوما في الطريق فسمع رجلا يقرأ قوله تعالى من سورة الطور: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فسقط مغميا عليه، فحمله الناس إلى بيته وظلوا يزورونه مدة يظنون أن به مرض، وما به مرض، بل استحضاره لما سمع هذه الآية لمشهد يوم القيامة العظيم فعل به هذا الفعل. أين نحن من هذا؟ سبحان الله، نسمع من أرصاد بشرية بإمكانية حصول هزة أرضية فنخاف ونقول: يا رب لطفك ورحمتك، ونسمع من الله سبحانه رب العالمين مالك يوم الدين عن أهوال يوم القيامة. مثلا قوله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، إذا الشمس كورت، وغيرها من الآيات نسمعها ونمر عليها ولا نتأثر. يقول وهيب بن الورد رحم الله أقواما: كانوا إذا مروا بآيات فيها ذكر للنار فكأن زفيرها في آذانهم، بل نقرأ عن الجنة ولا نعمل لها، ألا نفهم أنه وعد الله؟ بل أين نحن من قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. من يؤمن بالقرآن حقا يتلوه حق تلاوته، أي تلاوة يشترك فيها اللسان والعقل والقلب، فاللسان يصحح الحروف، والعقل يفسر المعاني، والقلب يتعظ ويتأثر فيتحرك كيانك للعمل به، للعمل بكلام الله لتكون مع الله. فاصل ونواصل بإذن الله، مع الله، مع كلام الله.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني أم أقفلت قلوبهم فلا تنتفع ولا تهتدي بكلام الله؟ بل قراءة القرآن مع التدبر هذا الذي يريده الله منا، أن تقرأ هذه الآيات وتوازن بينها وبين ما تفعل في حياتك، في صلاتك وصيامك، في سائر عباداتك، فيما نهى الله عنه، في بيتك، في عملك، في الشارع، مع والديك، مع زوجك، مع زوجتك، مع جيرانك. هذه الآيات أين أنت منها؟ حاسب نفسك، احرص على أن تكون من أهل الله وخاصته. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. نعم، فهم الذين جعلوا القرآن منهاجا لحياتهم. يقول صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. اللهم اجعله حجة لنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. وإن كنت إنسانا تبحث عن الحق، لابد أن يؤثر فيك القرآن. آية واحدة كفيلة أن تغير مجرى حياتك. فكم غير القرآن من بشر، أحدهم الفضيل بن عياض، كان لصا، فاقترب في ليلة من أحد البيوت ليسرقه، فسمع من هو في ذلك البيت قائما الليل يصلي ويقرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فانتفض الفضيل قائلا: بلى يا رب، قد آن. تصوروا، آية واحدة هزت كيانه، قلبت حياته، من قمة الشر، لص يرعب الناس، إلى قمة الخير، إمام للحرم المكي والمدني. ونحن، أما آن لنا أن تخشع قلوبنا لذكر الله وما نزل من الحق؟ أين حب الله في قلوبنا؟ أين حب كلام الله؟ تعجب أحدهم أغنية أو نكتة فتجده قد حفظها وراح يذكرها ويترنم بها ويدندنها، ويقف البعض بين يدي الله في أقدى الصلة في الوجود في الصلاة، فلا نصلي إلا بالفاتحة وسورة قصيرة: إن أعطيناك الكوثر، قل أعوذ برب الفلق. طبعا كلام الله كله خير، لكن نحن نقرأ قصار الصور لننتهي بسرعة أو لأننا لا نحفظ غيرها. ألم يصل الحب في قلوبنا لدرجة أن نحفظ شيئا جديدا؟ وإن حاولت ولم تستطع، في النوافل افتح المصحف أمامك واقرأ منه وترنم، وقبل ذلك اطلع على تفسير الآيات، اتلو كلام الله، حلق مع آيات الله. فإذا مررت على آيات خلق الله للسماوات والأرض وما فيهن من إبداع وأتقان للخلق، فلن تتمالك نفسك إلا وتجد حالا من التسبيح والتعظيم قد اجتاحتك. وإن قرأت بعض الآيات التي تذكرك بنعم الله عليك، أخذك حال استشعار النعمة، فانطلق لسانك بحمد الله. وإذا مررت على آيات الله التي تدعوك إلى التوبة، استشعر تقصيرك فأعلنها توبة صريحة مستغفرا الله. وعندما تمر بالآيات التي تدعوك إلى نبذ الشرك والكفر، تدخل في أعماق التوحيد: لا إله إلا الله. وإذا قرأت آيات عن الجنة، استبشر وادعو الله أن تكون من أهلها، بل واسأل أهل العلم: دلوني كيف السبيل إليها. هكذا يجب أن يكون تفاعلنا مع آيات الله، مع كلام الله، يجعلنا مع الله. وإذا مررت بآيات العذاب والنار، تعوذ منها واسأل نفسك: ترى هل من أعمالي ما يقودني إليها، إلى النار؟ فتتجنبه لترجو رحمة الله ورضوانه سبحانه والجنة. كن مع الله في كلامه، فهو شفاء. فالقرآن كما يقول تعالى عنه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإن كنت مؤمنا حقا وتشعر بغم وانقباض في القلب، لا راحة لك إلا بالقرآن. يقول تعالى: الذين آمنوا
وتطمئن قلوبهم بذكر الله. بل ألا تريده لك شفيعا في أصعب يوم؟ قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكيف نزهد به ونحن بأمس الحاجة إلى تكثير الحسنات؟ وهنا قد نسمع البعض يقول: لكن أنا لا أتقن قراءة القرآن وأتتعتع فيه وأجد صعوبة ومشقة. له نقول: بشرى النبي عليه الصلاة والسلام قوله: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به متقن للتجويد وأحكامه مع السفر الكرام البررة مع الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه لا يتقنه بحق، لأنه لا زال في بداية تعلمه للتجويد والتلاوة وهو عليه شاق، له أجران. هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أجر التلاوة وأجر المشقة. ومن قال: ما عندي وقت أبدا لتعلم القرآن والتلاوة صعب، يذكرني هذا القول بأحد الصالحين: ولا نزكي على الله أحدا، وكان عنده أيضا مشكلة مع الوقت، لكن بخلاف هذا الحال فكان يطلب من أهل بيته أن يطحنوا له الطعام كي لا يضطر إلى مضغه فيبلعه بلعا سريعا. ولما سئل عن ذلك قال: أخشى ضياع وقت بالمضغ، كان ممكن أن أتلو فيه آية. لذلك أقول: لا يعقل أن يكون عندنا وقت لكل شيء إلا لكلام الله، وهو من أعطانا الوقت وأعمارنا منه سبحانه. بل لابد أن تخصص لنفسك كل يوم ورد مقدار معين ثابت تقرأه، صفحتان، صفحة، نصف صفحة. المهم لا تهجر كتاب الله أبدا أيا كانت الظروف. وحاول أن تقرأ من أحد كتب التفسير حيث الآيات والتفسير بجوارها، بل واقرأها مجودة. وإن قلت: ما عندي وقت أبدا للذهاب لتعلم التجويد، أقول أقل شيء ممكن تفعله كل يوم قبل أن تقرأ وردك، اسمع تلك الآيات من شريط عندك مسجل بصوت شيخ مقرئ، ولاحظ كيف يتلو واستمع ويتلفظ بالكلمات وقلده. وهناك أيضا أشرطة وبرامج على الفضائيات لتعليم التجويد، تابع أحدها كل أسبوع مرة على الأقل بدل المسلسل أو نشرة الأخبار. المهم تعلم، ففي هذا الزمان مع التقنيات الحديثة والتكنولوجيا ما عاد لأحد حجة. وأعدكم بإذن الله شيئا فشيئا سيصبح عندنا حالة شوق عظيمة لكتاب الله، وسنستزيد منه. ألم يقل تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بل كم يكون جميلا لو أحيينا ليالينا بكتاب الله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج بعدما أظلم الليل، يمر ببيوت الأنصار يستمع لحالهم في الليل يوم كانت بيوتهم حية بكتاب الله، وليس كيومنا يوم أن ماتت بالأغاني والتمثيليات والمسلسلات والأفلام. بل يوم كان ليلهم تعبدا واتصالا بالله بين تهجد وقيام وذكر وتلاوة لكتاب الله، يمر ببيت أبي موسى الأشعري وهو يتلو القرآن فيسمع صوته. فلما جاء اليوم الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فانظروا كيف كان صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم يعيشون مع الله من خلال كلامه، بل وكانوا يتفاعلون معه. فها هو الرسول عليه الصلاة والسلام المعلم الأعظم يضرب المثل والقدوة في التأثر بالقرآن والتجاوب مع آياته الكريمة. قرأ ابن مسعود مرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما قرأ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى صلى الله عليه وسلم، تذكر ذاك اليوم الذي يكون فيه شهيدا على العالمين. هذه الآية تعنيه صلى الله عليه وسلم فبكى. ونحن ألا نجد الآيات التي نحن معنيين بها فنبكي؟ آيات الذنوب والتوبة والجنة والنار، ألا يعنينا كل هذا؟
يحكي الشاعر محمد إقبال قال: كان أبي يقول لي: يا بني اقرأ القرآن وكأنما عليك أنزل. كل منا يسأل نفسه: كم مرة دمعت عيني وأنا أقرأ القرآن؟ هل تصدقون أن هناك من الناس من لم تدمع عينه ولا حتى مرة واحدة عند سماع أو قراءة آيات القرآن؟ وربما دمعت مرارا وتكرارا عند سماع كلمات الغناء في الحب والغرام والهجر، أو ربما لأتفه الأسباب في الحياة والعياذ بالله. أحبتي في الله، فلنعاهده سبحانه أننا إن شاء الله سنتعلم كلامه تعالى وننظر به حياتنا وحياة من حولنا، أقرب الناس إلينا، فنحيا نحن وهم مع الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وحجة لنا لا علينا، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كن مع الله، إذا أخذ منك ما لم تتوقع ضياعه، فسوف يعطيك ما لم تتوقع أن تملكه يوما. مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج كن مع الله للدكتور عمر عبد الكافي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان العشاء، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم برحمتك في الصلاة.

0: الله يقول لك قد أعطيتك شيئا أحبه وأنت لم تقدره. الله يقول لك قد أعطيتك ما تستجلب به حبي وأنت لم تقدره. قد فتحت لك الباب الذي تغفر به زلاتك وتقال به عثراتك وتجاب به دعواتك وأنت لم تقدره. كيف سيكون تعامل الله عز وجل معنا؟ يا عباد الله، فلنقدر نعمة الله عز وجل، نعمة عظيمة جدا ومهيبة جدا أن يفتح الله عز وجل لنا باب إدراك هذه الأيام مرة أخرى، إن احنا ندركها في حد ذاتها هذه الأيام. والله يا دكتور نبيل، يعني تعجب الصحابة يظهر لك مدى خطورة العمل في هذه الأيام. إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. وأنا أريد أن أخرج لأضع شيئا على الهامش ثم أدخل إلى اندهاش الصحابة مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب. ولفظة الحب هنا لا بد معها من وقفة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أعظم أجرا؟ لا. ما من أيام العمل الصالح فيهن أعلى قدرا؟ لا. ما من أيام العمل الصالح فيهن أجزل مثوبة؟ لا، أحب. وأحب هذه أعلى وأجمل وأرق وأعذب من كل الكلمات السابقة، لأنه لما أعلم أن حضرتك دكتور نبيل تحب شيئا وأقدم لك هذا الشيء، هذا حري أن تحبني أنت وأن أكسب به قلبك ومودتك ووصالك والقرب منك. كيف؟ والله هو الذي يحب. هذا معنى عال وخطير. ما من أيام العمل فيهن أحب. إذن أنت أمامك باب مفتوح لكي يحبك الله، لكي يدنيك الله، لكي يقربك الله. فأنت لا تستغرب لما لا تجد لها ثمنا واضحا، لا تجد لها أجرا بينا. لا، هي مفتوحة لكي تكسب حب الله. مش من عمل كذا في يوم كذا من ذي الحجة نال كذا، لا، أنت الآن تنال أعظم مطلوب في الدنيا وفي الآخرة، تنال حب رب العالمين، تكتسب محبة الملك الجليل. وكما قال ابن القيم: ليس الشأن في أن تحب. كلنا ندعي، أنا أدعي أني أحب الله، والناس يدعون أنهم يحبون الله، لكن من الذي يحبه الله؟ هذه أعلى. ليس الشأن في أن تحب، ولكن الشأن في أن تحب.
1: تحب.
0: ليس الشأن في أن تحب. نحن ندعي، فكل يدعي حبا لربي، وربي لا يقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تباكى. مسألة الحب في هذه الأيام، هذه أيام الحب، هذه أيام الوصال الحقيقي، تقديم العبد المحب لله ما يحب. فلما يقدم المحب لربه ما يحب يكون حاريا أن يحبه رب العالمين جل جلاله. فلما علم الصحابة أن ذلك يعني أمر عظيم، وأن هذه منزلة كبرى، وأن هذا يعني شيء ما من الأحب إلى الله، فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأنهم يعلمون منزلة الجهاد، ويعلمون منزلة الذي يخرج فيقاتل فيقتل. للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له بأول قطرة من دمه، ويحلى تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 رجلا من أهل بيته، ويزوج 72 من الحور العين، ويأمن من الفزع الأكبر، ويأمن من عذاب القبر. كل هذه الخصال التي هي للشهيد الذي خرج مجاهدا، العمل في هذه الأيام أعظم من عمل هذا الشهيد لما يخرج ويقاتل. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل ضحى بكل شيء وبذل كل شيء ولم يبق عنده شيء، خرج بنفسه وماله، كل ممتلكاته وكل ما عنده وكل ما يحوز قدمه لربه. لأن هذا رجل يعني قد قدم كل علامات المحبة، وكأنه يقول: إن قلت لي مت قلت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا، أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك، أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبقي حبك لي حراك. وإن لم يبق حبك لي حراك. وكان أهل السلوك يعني كثيرا ما يذكرون أبيات هذا الرجل في محبة الله، كيف تكون صادقا في محبة الله؟ فكانوا يذكرون هذا البيت الذي كانت امرأة من الجاهلية تسأل ما مقدار حب هذا الرجل الذي كان يحبها لها، فكانوا يقولون سألت قالت وقد سألت عن حال عاشقها، بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي، فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ، وقلت قف عن ورود الماء لم يردي. فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ، وقلت قف عن ورود الماء لم يردي. هذا الرجل يحبك بكل ما يمتلك، لو كان علامة حبه لك أن لا يشرب حتى يموت سيفعل ذلك. هذا الرجل قدم كل علامات المحبة، قدم لله عز وجل روحه وليس مجرد روحه، أراق دمه وقدم ماله وكل ما يملك لله عز وجل. هذا هو الوحيد الذي يرتقي سنام العمل فوق أعمال ذي الحجة، لكن خلاف ذلك في الدنيا هذا الرجل الذي خرج مجاهدا وقتل فقط لا يكون أحب إلى الله من هذه الأعمال في ذي الحجة. هذا الرجل الذي قدم ماله كله لله باذلا مضحيا منفقا لا يكون أحب إلى الله من أعمال ذي الحجة، إلا الذي اجتمعت فيه كل هذه الخصال، قدم ماله وقدم روحه وقدم دمه ونفسه وكل ما يملك لله عز وجل، هكذا يكون وقتها نقول هذا أعلى من أعمال ذي الحجة. لكن أعمال ذي الحجة أعمال ليس لها مثيل في الدنيا كلها، فهي مسألة والله عز وجل اصطفى يوم عرفات لهذه الآية لعظمته، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكأنه يوم الشعارات العظيمة التي تنسق للأمة حالها. ولذلك خطبة النبي عليه الصلاة والسلام على عرفات خطبة من أعظم ما يكون، من أجل وأهيب ما يكون، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، ثم يوصي بالنساء، ثم يبشر أهل عرفات بأن الله غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. يعني تشعر أن هذه فعلا خطبة تزيد اليوم عظمة، هذا يوم عظيم ومهيب. فلذلك لما نتعامل مع يوم عرفات لا ينبغي أن نتعامل معه كأي يوم في الدنيا، هذا خير يوم طلعت فيه الشمس والذي بعده كذلك هو من أعظم أيام الدنيا إن لم يكن أعظم أيام الدنيا. فعندنا يومان هما أهم يومين في حياتك، أهم يومين في حياتك في سنتك التي تقضيها من أولها إلى آخرها، هذان اليومان ما هما؟ يوم عرفة والذي يليه. يعني إذا قلنا إن العشر الأول من ذي الحجة أيام عظيمة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أيام الدنيا أيام العشر، فهذه أيام عظيمة جدا. هناك يومان هما أعظم ما فيها، هما أعظم ما فيها، يوم عرفة ويوم النحر، يوم عرفة ويوم النحر. وينبغي على العاقل الذي يرجو رضا الله عز وجل ويرجو لقاءه في الآخرة على خير حال أن يجتهد في هذين اليومين كما يعني لم يجتهد في غيرهما من الأيام. هذان يومان يستحقان كما تفضلت حضرتك إن الناس تجلس في المسجد، ومن استطاع أن يذهب إلى الحج لا يتأخر، ومن يعني لم يرزقه الله عز وجل الحج وأن يقف على عرفات، لأن هذا أفضل ما استغل به عرفات، أن تتوقف على الجبل، أن تقف على الجبل وتتذلل إلى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يدنو ويباهي بأهل الموقف.
1: وإنه كيف يباهي؟ هذه المباهاة،
0: هذه المباهاة يعني أمرها عظيم، يعني ما ورد أن الله عز وجل يفعل هذا الفعل العظيم سوى لأهل عرفات، سوى لأهل العبادة في عرفات، للمتذللين في عرفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يدنو سبحانه ثم يباهي بهم الملائكة يقول ماذا أراد هؤلاء، ماذا أراد هؤلاء. والحال هنا والله أعلم أنها شاملة الحجيج وكل من تحرق قلبه على الحج ولم يستطع لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، معهم في الأجر، معهم في الجزاء، معهم في المثوبة وهم جالسون. وتبوك، ما تبوك الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ تبوك بعيدة غزوة العسرة 700 كيلو أو يزيد، أمرها صعب وشاق وشديد، ولذلك صرح النبي بها وكان يوري بغيرها لأن هذه لا تحتمل التورية. نحن ذاهبون إلى مسافة بعيدة، الحر شديد، الجيش المقابل عدده كبير، المسلمون ليس معهم العدة والعتاد اللازمة لهذه المعركة. رغم ذلك يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة هذه، في غزوة تبوك، والذين جلسوا في البيوت ولم يخرجوا في الحر ولم يعانوا ولم يتأذوا ولم يتحركوا من أماكنهم، كانوا معكم. هذا على فرسه في الحر يعني يجهد ويكد ويتعب، وهذا في بيته إلا كانوا معكم.
1: شاركوكم الأجر،
0: شاركوكم الأجر، أجر كل شيء هو معه فيه.
1: يعني اللي قلبه يحترق وهو يشوف المشاهد هذه ويتمنى لو كان معهم وبذل كل ما عنده لكنه لم يستطع، الله كريم.
0: يا راحلون، يا راحلون إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر ومن وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن رحل. إن أقمنا على عذر، ليس معنا مال، ليس معنا قدرة جسدية، منعنا لأي عذر من الأعذار، لم نستطع أن نذهب، وهو ربما يكون شابا قويا لكنه فقير، ماذا يفعل؟ ليرى الله عز وجل هذه الذلة من قلبك، لعلك تكون معهم في عرفات بأجر معهم تشاركهم فيه، وأنت بالفعل معهم بروحك، معهم بذلتك، معهم بعبادتك، معهم بقربك من الله عز وجل، وكأنك تقول يا رب أنا لئن منعت من أن أقوم على عرفات وأشاركهم في الإخبات فلن أمنع نفسي من أن أشاركهم في الثواب والجزاء، لن أمنع نفسي في أن أشاركهم في العبادة والذلة في هذا اليوم حتى ترى يا رب أني صادق، أني مقبل، أني خاشع، أني مخبت متذلل بين يديك، فيكون هذا العبد مقبلا على الله طوال يومه كما يفعل الحجيج، يذهبون إلى عرفات من أول اليوم إلى آخره ويدعون ويبكون ويتبتلون ويخشعون ويخضعون، وتزيد عليهم عبادة. أنت يا من حرمت من الحج ولم تذهب تزيد على ذلك عبادة أن تصوم في هذا اليوم.
1: نعم.
0: الصيام ليس للحجيج وإنما لمن منع من الحج، نسأل الله عز وجل أن يحملنا إلى بيت الحرام وأن يتابع لنا ولكل من يتحرق قلبه إلى البيت الحرام وإلى مشاعر الحج العظيمة، أسأل الله أن يحمله، أسأل الله أن ييسر له الحج، أسأل الله أن يتابع لنا بين الحج والعمرة، آمين. فهو الآن يفعل ما يفعله الحجيج من الذلة والدعاء والمسكنة والقرب من الله، ويزيد على ذلك أنه يكون صائما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري في صحيح مسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. فأنت سبحان الله أنت جالس تدعو وتتذلل وتتبتل وتنشغل بالعبادة وقد منعت نفسك عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب، يغفر الله عز وجل لك السنتين. ومغفرة السنتين كما يعني أورد ابن القيم في الوابل الصيبي وأطال فيها، وهذه مسألة في غاية الأهمية، أن تكفير الله عز وجل للذنوب في يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، ويوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله. هذا التكفير المتكرر في بعض الأعمال في صيام بعض الأيام أو عمل بعض الأعمال يكون التكفير فيه بحسب إقبال قلب العبد على الله، وليس كل من صام في يوم عرفات ينال الثواب كله، ليس كل من صام في يوم عرفات ينال الثواب كله، فربما يكفر لعبد نصف سنة، وهذا كلام ابن القيم الذي أورده في الوابل الصيب، أو يكفر له سنة، أو يكفر له سنة ونصف، أو يكفر له السنتان،
1: حسب شنو؟
0: حسب إقبال قلبه على الله وإخباته بين يدي الله وتملقه إلى الله عز وجل ذلة وتضرعا.
1: يعني ما يكون صيام فقط في الجوارح أجوف.
0: نعم. جزاك الله خير.
1: صيام بكامل الجوارح والقلب.
0: يعني كيف الصيام يكون أجوف يا دكتور نبيل؟
1: فقط ما أكلت وما شربت وانتهى الموضوع. بس. القلب لا علاقة له بالصيام، لا زال يفكر بالدنيا ويغوص في شهواتها ويقول على رزقك أفطرت ولك صمت. أي صيام من
0: هذا؟ إذن كلام ابن القيم هنا خطير، كلام ابن القيم هنا يوحي لك أنك لا ينبغي أن تصوم صيام الساهي، صيام الغافل، صيام اللاهي اللاعب، بل تصوم صيام المقبل، تصوم صيام الصادق، تصوم صيام هذا الرجل الذي قرر أن تعتق رقبته في عرفات، أنا لن أبرح هذا المكان حتى تغفر لي يا رب. لذلك الحديث عظيم عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان أغيظ ولا أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة. وذلك لماذا؟ لماذا يتحاقر الشيطان ويتصاغر الشيطان ويدحر ولا يكون له قيمة في هذا اليوم؟ لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك لما ينزل الله عز وجل من الرحمات ويتجاوز عن الذنوب العظام.
1: الله، أبي هذا المشهد شوية دكتور نتخيله نتصوره. الناس في عرفات، ملايين البشر، بكاء وابتهال وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا مئات الملايين في غير عرفة، إما في المسجد أو على مصلاها أو يرفع يديه أو هو يقرأ القرآن أو هو الشيطان لما يرى هذه الأرض كلها امتلأت بهذه العبادة وهو جالس في ركنه، يعني يبكي على حاله وهو مدحور حقير مذلول في هذه اللحظات وهو ينظر إلى هذه الحال. هذا المشهد لازم يتصوره المؤمن وهو يدعو الله وهو يرفع يديه، ترى الشيطان قاعد يشوفك،
0: الله أكبر،
1: ومقهور من هذا الذي تفعله، وأنت ترفع يديك وتدعو الله وتبكي وتبتهل، مو فقط على أهل عرفات، على كل المؤمنين على وجه الأرض. دعي فلم يستجب فله النار، وابن آدم دعاه الله فاستجاب فله الجنة. لهذا يعني يكون حقيرا في هذه اللحظات. يمكن ما رؤي إلا في غزوة بدر، ما رؤي إلا في غزوة بدر كان بهذه الحقارة وبهذه الصغار الذي هو فيه، لأنه رأى العز والانتصار للمسلمين والاندحار للكفر في غزوة بدر الكبرى. كأن اليوم يعني ربط هذا بهذا، كأنه انتصار للمسلمين. لما تشوف رغم الشهوات التي امتلأت في الأرض لإضلال المسلمين بالذات وصرفهم عن دين الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم في هذا اليوم سبحانه
0: الله أكبر
1: إيش قاعدين يسوون؟ شعثا غبرا ضاحين. في بعض الروايات انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق ولم يروني كيف لو رأوني.
0: الله أكبر.
1: يعني الله يقول لملائكته: ترى هذا الكل اللي سووه في هذه الأرض ولم يروا ربهم، كيف لو رأوا ربهم. الله الواحد، ترى هذا لوحدها دكتور أحمد تجعل الواحد، يعني حتى بعض السلف كان يقول: يا ربي أنت ترانا يعني ونحن نفعل هذا الفعل في هذا اليوم يوم عرفة، فيعني نسأل الله أن نراك يوم من الأيام ونحن يعني في هذا اليوم. صف لي هذا المشهد دكتور، مشهد الإيمان، مشهد التضرع الابتهال في يوم عرفة.
0: مشهد الإيمان هذا له دلالتان في قلبي عظيمتان: مشهد عرفات، مشهد الحجيج، مشهد النفير، ومشهد عزة للإسلام ونصرة للدين وإظهار لشعائر رب العالمين. لذلك يباهي الله عز وجل بهم ملائكته: انظر إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. يدنو سبحانه بحمده، تقبل منهم دعاءهم ويعتق رقابهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه رقابا من النار من يوم عرفة. فيش يوم في الدنيا، لا رمضان ولا غير رمضان، لا رمضان ولا غير رمضان، أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه رقابا من النار. الحمد لله لم يخص بذلك الحجيج، لم يخص بذلك الواقفون على عرفات، لم يقول ما من يوم من أكثر الله فيه من أن يعتق رقاب الحجيج، رقاب الواقفين على عرفات، لا، رقابا، رقبتي ورقبتك ورقبة المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. فهذا فضل عظيم جدا، أن يغفر الله عز وجل ويعتق الرقاب. وماذا لو اعتقت رقبتك؟ يعني نجوت، أخذت صك الأمان من النار، انتهت المسألة، كتبت من السعداء في الدنيا وفي الآخرة، لن تمسك النار، لن تجرحك النار، لن تؤذيك النار. وهذه والله لو أدركنا معناها لطرنا فرحا بيوم عرفات، لطرنا فرحا، لكان يوم عرفات بالنسبة لنا أحب إلينا من أهالينا وزوجاتنا وأولادنا، أحب إلينا من الطعام والشراب، أحب إلينا من كل شيء. ليه؟ لأن هذا يوم الأمان من النار، يوم النجاة من النار، يوم مغفرة الذنوب العظام، يوم يكفر الله عز وجل به سنتين كاملتين. فلماذا تغفل؟ ولماذا تخمل؟ ولماذا تقصر؟ هذه أول دلالة. أما الدلالة الأخرى والتي تقع في قلبي جدا، أنه أنت ترى الناس واقفين على عرفات على الجبل أعداد هائلة، ملايين البشر، وكلهم يدعو ويخبت ويتبتل. فتسأل نفسك تقول أين أنا من هؤلاء؟ إذا كنت تريد مراتب السبق الذي لا ينالها إلا القليل، قال الله عز وجل: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم على سرر متقابلين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، هذا القليل، هل أنا منهم؟ هل أنا لي عبادة كعبادة هؤلاء الذي يبكي ويدعو ويتضرع ويتملق ويتذلل؟ وتجد أحوالا عجيبة، وليس هذا في يوم عرفات فقط، ليس هذا في يوم عرفات، يعني أقصد ليس هذا في على جبل عرفات فقط، لكن هو في يوم عرفات على الجبل وفي المساجد الناس تبكي وتدعو وتتضرع، وأنت يا مسكين أين أنت منهم؟ أين أنت من هؤلاء العباد الزهاد الذين سبقوا إلى الله وبادروا إلى الله وسارعوا إلى الله؟ فبين داع وبين خاشع وبين راكع وبين ساجد وبين قارئ وبين ذاكر وبين متبتل وبين محب، وأنت مسكين، أنت مسكين، لا حال لك، لا حال لك، لا قرب لك، لا منافسة لك، لا مبادرة لك، يا مسكين. فيا صاحي، هذا الركب قد سار مسرعا ونحن قعود، ما الذي أنت صانع؟ أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم رهين الأمان والغرام ينازع؟ على نفسه فليبكي من كان باكيا، أيذهب وقت وهو في اللهو ضائع؟ أيذهب وقت وهو في اللهو ضائع؟ الناس أتوا متجردين من ملابسهم إلى الله عز وجل، يدعون ويبكون ويتضرعون، ومن منع من الحج تراه متبتلا خاشعا ذليلا في غرفته في مسجده في مكانه الذي هو فيه. وأنت أين أنت؟ أين أنت؟ ألا تريد أن تكون من المتقين؟ ألا تريد أن تكون من السابقين؟ ألا تريد أن تكون من المعتوقين، من المغفور لهم بإذن رب العالمين؟ سرى أهل التقى ليلا وجدوا وفازوا بالقبول وحان وعد، ولم تلحق بهم أو تستعد، وملك بالأمان وأنت عبد.
1: الله يجعلنا منهم يا رب.
0: ولم تلحق بهم أو تستعد، وملك بالأمان وأنت عبد. لم تلحق بهؤلاء الحجاج، ولم تقف معهم على عرفات، ولم تلحق بهؤلاء الذين في المساجد والذين هم خاشعون متذللون متضرعون.
1: فمن من أنت؟
0: لا
1: حول ولا قوة، الله لا يجعل. دكتور، وأنت تذكرني بالعتق، وهذه صراحة هذا اليوم هو فرصة من يعني فرط في رمضان أن يجتهد في هذه الأيام، ومن فرط في العشر أن يجتهد في يوم عرفة واليوم الذي بعده. هذه فرصة لمن أراد أن يعتق من نار جهنم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز الحقيقي. لست أنت فقط، يعني بعضهم يمكن أمه وأبوه متوفين في قبورهم، ترى هذه فرصة، قد يعتق ليس فقط الأحياء، أيضا يعتق الأموات في هذا اليوم بدعاء أولادهم بدعاء الناس لهم. فاحرص حتى على لوالديك أن تدعو الله عز وجل لهما، لأجدادك، لمحبيك الذين غادروا هذه الدنيا يتمنوا لو كانوا يعيشون معنا. كل منا يمكن يتذكر أن أمه وأبوه ولا جدة ولا جدته كانوا في يوم عرفة، كيف كان يستغلون هذا اليوم ويصومونه، وهم يمكن ربوه على يعني تعظيم هذا اليوم واستشعار هذا اليوم، وهو صغير كان يقولون له صوم يا ولدي، ترى هذا اليوم عظيم. الآن هم ما يستطيعون يعملوا شيئا، ليس للإنسان إلا ما سعى، هو الآن في قبره. الآن هذا دورك أيها الولد أيها الابن، ليس فقط الدعاء لنفسك. حكيم بن حزام، لعل الرواية هذه عندكم شيخنا، يعني كان في يوم عرفة يأتي بمئة من الإبل ومئة من العبيد وعنده خير الرجل، وأمام الناس كان ينحرها لله عز وجل يتقرب فيها إلى الله في يوم العيد، وكان في يوم عرفة يعتق العبيد، يعتق عبدا عبدا لله عز وجل، جمعهم المئة ليوم عرفة وكان يعتقهم واحدا واحدا، والناس يصيحون،
0: الله أكبر،
1: الناس يبكون وهو يقول يا رب اعتقت الله عبيدك فاعتقني من الله النار. شوف شيخ، هذه أحوالهم. فضيل بن عياض، يعني أبو علي الفضيل بن عياض لما كان يجلس في عرفة ويمسك لحيته ويبكي ويقول كلمة جميلة، يعني هني بين الخوف والرجاء، وسوءتاه وإن عفوت، يعني أنا أستحي أن ألقى الله بهذه الذنوب حتى لو عفوت عني يا رب. شوف من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار هم يعيشون بين هذه الأجواء. تجد اللحظات أحيانا تصل فيهم من شدة الخوف يخاف أن الله لا يغفر له وهو على المشهد في عرفة. مثل ما قال بكر بن عبد الله المزني: لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله لهم، لكن المشكلة أنني موجود بينهم في عرفة. إلى أن يقول عبد الله بن المبارك لسفيان الثوري، قال: من أسوأ الناس حالا في هذا اليوم؟ قال: من ظن أن الله لن يغفر له. يعني لازم تعيش في هذا الخوف، خوف المزني وغيره من السلف، وهذا الرجاء، رجاء سفيان الثوري ابن المبارك وغيره، هم يعيشون بين هذا وهذا، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. شلون نعيش الأجواء في هذه الأيام، أجواء الدعاء خاصة دكتور؟ وإن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. يعني الإنسان لو كان يجتهد طول السنة، طول السنة بالدعاء، اليوم يفترض اجتهادك مثل اجتهادك طول السنة. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، يعني ليس فقط الصيام وبعض الأعمال الصالحة، لا لا، الدعاء هو يوم الدعاء أصلا. وكيف يعيش السلف كانوا في هذا اليوم دكتور؟
0: لعل في كلمة النبي صلى الله عليه وسلم إشارة عظيمة جدا إلى أن عرفة هو لب أعمال الحج، هو لب أعمال التوجه إلى الله. الحج معناه القصد، معناه التوجه إلى الله عز وجل، التعلق بالله. أنا لم آتي إلا إليك يا رب، لبيك اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة، وطاعة بعد طاعة، ومحبة بعد محبة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه التوجه إلى الله هذا، والقصد إلى الله عز وجل هذا، لبه كان في يوم عرفة، لبه كان في يوم عرفة. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. يعني كل أعمال الحج لخصت في هذا اليوم، في الوقوف تجردا تبتلا خاشعا بين يدي الله عز وجل، راجيا مستحييا باكيا، ترجو الله عز وجل برجاءاتك المختلفة، وترفع إلى الله عز وجل حاجاتك المختلفة. والله عز وجل في هذا اليوم لا يرد سائلا، لا يرد سائلا، قصد وجهه بحق، وأخلص إلى الله بحق، وتوجه إلى الله بحق، وتوجه إلى الله بحق. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك كانت المراوحة في يوم عرفة بين الدعاء وبين هذا الذكر، المراوحة في يوم عرفة بين الدعاء وبين هذا الذكر، تدعو ثم تذكر نفسك بقدرة الله، وأنه قادر على تحقيق أحلامك، أنه كل رجاء لك الله يده فوقه متمكن منه، قادر عليه، يحققه لك في طرفة عين أو أقل. لا يعجز على الله عز وجل شيء، ولا يهلك على الله إلا هالك. فتدعو ثم تدعو ثم تدعو ثم تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أي دعوة تدعوها، أي طلب عندك، أي حاجة في صدرك، أي شيء تستعظمه، وأي شيء تستكبره وتظن أنه لن يحقق، الله يحققه ويأتي به ويجيبه لك ويحققه أمام مرأى ومسمع منك. الله قادر، لا إله إلا الله. فتدعو ثم تدعو ثم يأخذك الدعاء إلى أن تطلب وتطلب وتطلب من الدنيا والآخرة، ثم حتى تذكر نفسك أن هذا ليس شيئا عظيما، وأنك لا ينبغي أن تستعظم على الله عز وجل شيئا. إذا سأل أحدكم ربه فليعظم المسألة وليعزم الرغبة، فإن الله لا مكره له، ولا يقولن: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. عظم وادعو وأكد وافتح لنفسك أبواب الرحمات، أنت قابض على مستقبلك بين يديك. ادعو بما شئت، ادعو بما ترجو، ادعو بما تتمنى وتأمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. أنت الآن ممسك بمستقبلك بين يديك، سل ما شئت، وكلما ألححت، وكلما أكثرت، وكلما زدت، وكلما تذللت وتضرعت وأخبتت، كانت الإجابة من رب العالمين جل جلاله. ثم تدعو وتدعو ثم تعود إلى لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فتعيش يومك بين الإنابة والرجاء، والرجاء وحسن الظن في الله وانتظار الجميل منه، وبين الحياء من كل ذنب فعلته تستغفر منه وتدعو الله أن يغفره لك، وبين الخوف من ذنوبك وبين الخوف من معاصيك. فتجد هذا الذي كان يسيطر على السلف، الحال بين الرجاء والحياء، وبين حسن ظن فيه وخوف العذاب منه جل جلاله. فهذا يفعل في قلبك الأعاجيب. يأتي إلى سفيان الثوري يقول له: أمن أسوأ هذا الجمع حالا؟ يقول له: الذي يظن أن الله لن يغفر له. لا، الله عظيم، الله بيده ملكوت السماوات والأرض، يد الله ملأة سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. لو غفر لي ولك يا دكتور نبيل لا أقول للمسلمين بل وللناس أجمعين منذ خلق الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والله لم ينقص شيئا مما عنده، والله لم يضره شيئا سبحانه بحمده، والله لن يعني يكون شيئا كبيرا في خزائنه، هذا شيء هين. قال: هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال: هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أي شيء تستعظم وأي شيء تستكبر؟ الله عز وجل يده فوق حاجتك، وما من يد إلا يد الله فوقها جل جلاله، جل جلاله وتقدس اسمه وتبارك شأنه جل جلاله سبحانه بحمده. فتعيش في حال الرجاء فيه وأنه سيغفر ذنوبك وسيحقق أمانيك، وتعيش في حال الخوف أنك عصيته يوما، فتكون متذللا طوال اليوم كما قال الفضيل هذه الكلمة العظيمة، يعني يقول في نفسه: حتى وإن غفر الله لي، هذا الرب الكريم العظيم الرحيم الودود اللطيف كيف سأقف أمامه وأنا عصيته؟ حتى وإن غفرت، حتى وإن محيت، حتى وإن تجاوز الله عز وجل عنها، كيف سأقف أمامه؟ لأنه يروى أن العبادة تسقط لحوم وجوههم يوم القيامة خجلا من الله عز وجل، خجلا من عتاب الله جل جلاله، فكيف ستقف أنت أمامه حتى وإن غفر؟ فلماذا؟ كيف تتجرأ بعد ذلك على معصيه؟ فيقبض الفضيل على لحيته مطرقا طوال يومه، متذللا مستحييا خاضعا، ثم يرفع رأسه عند صلاة المغرب، عند أذان المغرب، خلاص انتهى يوم عرفة، فيقول: وسوءتاه وإن عفوت، وسوءتاه وإن عفوت. يا للفضيحة، يا للخزي، لما أقف أمامك وأنا عاصٍ وإن عفوت، وإن عفوت. لذلك لما جاء عبد الله بن مبارك إلى الإمام أحمد مرة فقال له: سمعت رجلا ينشد أبيات ما سمعت أحسن منها. فقال له: ما قال؟ فقال له: سمعته يقول: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني. فقال له الإمام أحمد: أعد علي أبياتك. ولها مرة تانية فأعاد عليه الأبيات، فلما أعاده لما أعاد الأبيات عليه وجد الإمام أحمد يذرف الدمع ولم يستطع الكلام وخنقته العبرة، ودخل بيته وترك مجلسه وهو يردد ويقول: فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني. ماذا نقول لله عز وجل لما يعاتبنا، ولما حتى وإن كنا يعني نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين، حتى وإن وضع علينا كنفه، حتى وإن وضع علينا ستره جل جلاله، لكن ما إجابتنا؟ كيف نتحمل؟ والله لو عاتبنا إنسان حبيب لنا، يا دكتور نبيل لو عاتبك إنسان حبيب لك ولو عاتبني إنسان حبيب، والله لا أستطيع أن أنام الليل، والله لا نستطيع أن ننام الليل. فما ظنك والمعاتب هنا هو الله، ما ظنك والمعاتب هنا هو الله. كيف تكون إجابتنا وكيف يكون تحملنا؟ ولذلك كان حقيقا لهم أن تسقط لحوم وجوههم خجلا من الله عز وجل. أنا أسأل الله ذلك، والله أنا أسأل الله فيما بيني وبين الله ألا يجعلني من أهلي من يعاتبهم الله عز وجل يوم القيامة. لما أقرأ حديث المعاتبة أن لا أتحمله، لما يدنو العبد المؤمن ويضع الله عز وجل عليه كنفه ويقول له: عبدي لما فعلت كذا، والله لا أتحمله. كيف يتحمل الإنسان أن يقول: الله الله، والله لو قال لي والدي لما فعلت كذا لاضطرب قلبي، ولما أطاقت جوارحي، فكيف أتحمل أن يقول لي ربي، أن يقول لي ربي جل جلاله يوم القيامة عبدي لما فعلت، كيف أطيق أن يقول لي لما فعلت وأنا لا أطيقها من واحد من الناس، لا أطيقها من أم أو أب، لا أطيقها من صاحب مقرب لي، فكيف بربي وخالقي وسيدي ومولاي إذا قال لي يوم القيامة عبدي لما فعلت كذا؟ فأقول يا رب أعرف أني فعلت. يقول لو أنت فعلت، يقول أعرف ربي أعرف. فيكون من فضل الله عز وجل حتى بعد عتابه، بعد عتابه أن يقول له فإني غفرتها، فإني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ما أعظم مغفرة الله، وما أوسع فضل الله، وما أجل عطاء الله. والله لا يأسن إنسان من رحمة الله، ولا يقنط من فضل الله وجود الله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، من الذي يقول ذلك؟ رب العالمين، رب العزة جل جلاله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما أجملها، ما أرقها، ما أعذبها، ما أعذبها، ولا أبالي. عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وذنوبنا رب كثيرة، وخطايانا متتابعة وفيرة، وتقصيرنا في حقك لا يحصى، ولكنك قلت ولا أبالي، ولكنك قلت ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا رب العالمين جل جلاله، جل جلاله، جل جلاله. فأين نحن من هذا الفضل الواسع؟ وأين نحن من هذا العطاء الجم الذي ينزله الله عز وجل على عباده في هذا اليوم العظيم، يفتح لهم أبواب المغفرة، ويفتح لهم أبواب الرحمة، ويفتح لهم أبواب الدعاء. ادعوا ويدنوا إلى السماء الدنيا ويقول لهم ادعوا، اطلبوا، ارفعوا حاجاتكم. فكيف لك بعد ذلك أن تسكت؟ كيف لك بعد ذلك أن تمل أو أن تزهد أو أن تغفل؟ نعوذ بالله أن نكون من الغافلين، ونعوذ بالله أن نكون من الزاهدين في مغفرة رب العالمين ورحمة أكرم الأكرمين.

للخلق خوفا فما لي لا أخاف ولا أنوح. ولم يتشفعوا للخلق خوفا

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

القرآن ربي. قرآن ربي قد سما بفؤادي، يروي بروعته فؤاد الصادي، والنور أشرق في دمي وجوارحي، والحق راح يخط درب رشادي. يا نفحة القرآن بارقة السنا، تنساب مثل الروح في الأجساد، تحيي بروعتها النفوس وينجلي بضيائها القدسي ليل فساد، وتنير للسارين درب هداية أبدا يشع بنورها الوقادي. لا شيء مثل الحق يسطع مشرقا من سورة تتلى ليوم معادي. خفقت قلوب المؤمنين بنورها، وجرت مدامعهم بذل قيادي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء يسطع فيها بالعقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقل.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المال قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل،
1: وبالله فاستعصم ولا ترج غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة،
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر،
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك، لا تقعد بمعجزة.
4: فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر،
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: والحكمة.
3: الحكمة نبع فياض،
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج
3: يسطع فيها بالعقلاء،
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار،
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: خذ الحكمة. إذا أردت معرفة قيمة المال حاول الاستدامة.
1: إذا كنت تحب ولدك فأدبه، وإذا لم تكن تحبه فامنحه السكاكر.
0: اخجل من عيوبك ولكن ليس من تصحيحها.
1: إن من يكثر المجاملات يفسدها.
0: إذا أردت أن تطاع فسل ما يستطاع.
1: أحسن هدية يقدمها الوالدان إلى طفلهما هي أن يمنحاه أطول مدة مستطاعة من وقتهما.
0: أوجع الضرب ما لا يمكن معه البكاء، وأشد الشكوى ما لا يخففه الاشتكاء.
1: إذا اجتمعت امرأتان فلن يكف لهما حديث، وإن اجتمع ثلاث فلن ينقطع لهن شجار.
0: إن الجواد قد يعثر.
1: إذا كنت تجلد ابنك باليد اليمنى فإنك باليد اليسرى تضمه إلى قلبك.
0: إذا كنت جائعا فلا تباشر عملا.
1: استرح قليلا لكي تتمكن من الانتهاء في وقت مبكر.
0: إذا كان ثوبك أبيض فلا تقترب من بائع الزيت.
1: الإفراط في الأنس مكسبة لقرناء السوق.
0: إن كان العسل حلوى فالنحل يلسع.
1: إمام عادل خير من مطر وابل.
0: خير الأصحاب من دلك على الخير.
1: قوة الأسد في الغاب وقوة التمساح في الماء.
0: ذكر القوة في هذا القول عزيزي المستمع يذكر بقول القائل:
1: في العالم 10 أقوياء يمكن عدهم كما يلي:
0: الشجرة لأنها شامخة الرأس أبدا،
1: والريح لأنها تحطم الشجرة،
0: والجبل لأنه يوقف الريح،
1: والحديد لأنه يهدم الجبل،
0: والنار لأنها تذيب الحديد،
1: والمياه لأنها تطفئ النار،
0: والإنسان لأنه يستخدم المياه،
1: والنعاس لأنه يخمد الإنسان،
0: والحب لأنه يطرد النعاس.
1: العطاء القليل خير من الوعود.
0: إن الطيور على أشكالها تقع.
1: إن سلمت من الأسد فلا تطمع في صيده.
0: إذا احتاج الغني إلى الخزف كسر الفقير جرته.
1: أجود الناس من جاد من قلة وصان وجه السائل عن المذلة.
0: إذا قصرت يدك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر.
1: إن كان شيء فوق الحياة فالصحة، وإن كان شيء مثلها فالغنى.
0: إن يكن الشول مجهده فإن الفراغ مفسده.
1: المقل غريب في بلدته.
0: أن تدعو إلى الإحسان أمر، وأن تجود بالقمح أمر آخر.
2: فلا الجود يفني المال قبل فنائه، ولا البخل في مال الشحيح يزيد، فلا تلتمس رزقا بعيش

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 22 من مايو أيار لسنة 2026 ميلادي، والخامس من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا أكبر تفشي للدفتيريا في أستراليا منذ عقود. كامبرا التطوع أوصلني لوظيفة أحلامي. شابة لبنانية أسترالية تحصل بالصدفة على وظيفة مرموقة. كامبرا هل انخفاض أسعار السجائر في السوق السوداء يصعب من مهمة الإقلاع عن التدخين؟ ومن العناوين العالمية، السودان مأساة النيل الأزرق تختزلها أم حملت والدتها المعاقة واختطف أطفالها. العراق بعد استهداف الإمارات والسعودية من داخل أراضيه، العراق يشكل لجنة مشتركة للتحقيق. قطر استقرار المنطقة يستدعي مفاوضات جماعية مع إيران. القدس المحتلة مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يفرج عن قيادي مقدسي. المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي مالادينوف يعرض وزير صهيوني يهاجم. وزير صهيوني متطرف يهاجم فلسطيني الداخل. الجيش الصهيوني يغلق قبيل عيد الأضحى. الاحتلال يغلق مقر لجنة زكاة جنين ويحطم محتوياته. الكيان الصهيوني كيف تعامل الكيان الصهيوني مع ناشطة صهيونية في أسطول الصمود؟ جيش الاحتلال الصهيوني يقر إصابة 7 عسكريين صهيونيين بانفجار مسيرة واستمرار هجمات حزب الله. المقررة الأممية تقول البنيزي تقول بن غفير يعبر عن الكيان الصهيوني وسيناريو غزة سيتكرر في دول أخرى. قطاع غزة 4 شهداء بنيران الاحتلال في قطاع غزة. الاحتلال الصهيوني الاحتلال ينفذ اعتقالات بالضفة ويغلق مقر لجنة الزكاة في جنين. مصريون يناشدون السيسي عالقون منذ 3 سنوات. مصريون يناشدون السيسي إخراجهم من غزة جنوب لبنان. معركة الخط الأصفر لماذا تتعثر دبابات وجرافات الاحتلال في تلال جنوب لبنان؟ تقارير صهيونية تفيد بط في مرمى الهجمات. مسيرات حزب الله تشعل غضب وأحباط ضباط الاحتلال. شرقي مدينة القدس الخان الأحمر في عين العاصفة، لماذا يستميت الاحتلال لتفريغ التجمع البدوي الشرقي القدس؟ الصين ناقلات النفط والمعادن النادرة، كيف تمسك الصين بعصب الاقتصاد العالمي؟ الولايات المتحدة وكوبا وصفها بالدولة المارقة، هل ينهي ترامب الإرث الماركسي في كوبا؟ ترامب يسعى للاتفاق ونتنياهو يريد الحرب. هل يتصدع محور حليفي حرب إيران؟ بولندا تمنع بن غفير دخول أراضيها وإيطاليا تطالب بفرض عقوبات. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا تشهد أستراليا أكبر موجة انتشار لمرض الدفتيريا منذ أكثر من 35 عاما، مع تسجيل مئات الإصابات وتحذيرات من تراجع معدلات التلقيح وصعوبة احتواء العدوى في بعض المناطق النائية. كامبرا خلال الفترة من 18 إلى 24 من أيار مايو فالنتير ويك تحتفل أستراليا بأسبوع التطوع، وذلك بهدف تشجيع الناس على المشاركة في الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع. ويشارك المتطوعون في أنشطة مختلفة مثل مساعدة المحتاجين وتنظيف الحدائق ودعم كبار السن وتنظيم الفعاليات المجتمعية. ويساعد التطوع على تنمية روح التعاون والمسؤولية وبناء مجتمع أكثر ترابطا. وشهدت أعداد المتطوعين في السنوات الأخيرة انخفاضا بسبب أزمة غلاء المعيشة المستمرة، لكن يبدو أن الناس عادوا إلى العمل التطوعي مرة أخرى لأنهم يجدون المتعة والفائدة. ساهم أكثر من 9 Volunteering أستراليا في هذا النشاط، ووفقا لبيانات منظمة ملايين أسترالي في عام 2025 بأكثر من 600 مليون ساعة سنويا في الأعمال التطوعية. وبالمقارنة ساهم الأستراليون بحوالي 490 مليون ساعة سنويا في العمل التطوعي عام 2020. وفي قصة اليوم نتحدث مع الشابة الأسترالية اللبنانية آلاء زكور، التي حصلت على وظيفة أحلامها من خلال العمل التطوعي. كامبرا على الرغم من قيام الحكومة الأسترالية بالعديد من الإجراءات لمواجهة انتشار ظاهرة التدخين ونجاحها خلال العقد الأول من الألفية، لكن مؤخرا بدأت ظاهرة التدخين بالعودة والانتشار، خاصة مع انتشار تجارة التبغ غير المشروع والذي أدى إلى دخول كميات كبيرة إلى السوق الأسترالي وانخفاض أسعارها. فكيف تستطيع الحكومة مواجهة هذه الأزمة؟ أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. السودان. تحولت مدينة دمازين جنوب شرق السودان إلى ملاذ أخيرا لآلاف العائلات التي فرت من جحيم المواجهات المحتدمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تاركة خلفها كل شيء إلا الفجيعة. ومع اتساع رقعة القتال في إقليم النيل الأزرق، باتت مراكز الإيواء في دمازين عاجزة تماما عن استيعاب التدفقات البشرية المتزايدة يوما بعد آخر، لتتحول طاقة المدينة الاستيعابية إلى قطرة في محيط اللجوء الداخلي. العراق. جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزايدي إدانة بلاده واستنكارها للاستهداف العسكري الذي طال المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأعلن الزايدي تشكيل لجنة تحقيق رفيعة في أول اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني لكشف ملابسات هذه الاعتداءات. قطر. كشف وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي عن تحقيق بلاده نجاحات صغيرة في وساطتها بين إيران والولايات المتحدة عبر مسارات متعددة، مؤكدا في الوقت ذاته أن استقرار المنطقة يستلزم إطلاق مفاوضات جماعية مع طهران بمشاركة دول المنطقة لضمان مستقبل أكثر أمنا، لافتا إلى أهمية أن يحرص الطرف الأمريكي على ضم العناصر الإقليمية المتضررة من الحرب للانخراط في المفاوضات. القدس المحتلة. اقتحم مئات المستوطنين الصهيونيين أمس المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا توراتية فيه. ومن جهة ثانية أفرجت قوات الاحتلال عن أسيرين مقدسيين أحدهما قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس. وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان إن 492 مستوطنا صهيونيا اقتحموا المسجد الأقصى قبل وبعد الظهر بحماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني. ميلادينوف يعرض خارطة الطريق بشأن غزة. عرض المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف أمس خارطة طريق أممية من 15 بندا لتنفيذ اتفاق وقف الحرب، بما في ذلك نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية حماس وباقي فصائل المقاومة المسلحة ضمن إطار يستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل، حيث يرتبط كل إجراء يتخذه طرف بإجراء مقابل من الطرف الآخر. وزير صهيوني يهاجم. جدد وزير التراث الصهيوني المتطرف عميخاي إلياهو تصريحاته العنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين المقيمين في الأراضي التي احتلتها الكيان الصهيوني عام 1948. وخلال جلسة في الكنيسة الصهيوني البرلمان الثلاثاء، سخر إلياهو وهو من حزب القوة اليهودية اليمين المتطرف من النائب العربي وليد الهواشلة النائب عن القائمة العربية الموحدة بحسب ما نقل موقع تايمز أوف إسرائيل الإخباري. وقال إلياهو خلال الجلسة موجها حديثه للنائب الهواشلة: لو لم تقدم دولة الكيان الصهيوني لكان وليد وأصدقائه لا يزالون يركبون الجمال. الجيش الصهيوني يغلق. أغلق الجيش الصهيوني أمس مقر لجنة زكاة جنين المركزية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بعد اقتحامه وتحطيم محتوياته والاستيلاء على بعض مقتنياته. وأظهرت لقطات للجزيرة مباشر من داخل المقر جنودا صهيونيين وهم يحطمون محتويات المكتب والنوافذ خلال عملية الاقتحام. الكيان الصهيوني. نشرت وسائل إعلام وحسابات صهيونية مشاهد لمثول الناشطة الصهيونية المشاركة في أسطول الصمود الموجه إلى قطاع غزة زوهار ريغيف أمام قاضية محكمة الصلح في عسقلان تالمور بيرث، التي قررت الإفراج عنها بشروط مخففة تشمل إبعادها عن غزة 60 يوما. وذكر موقع والا أن زوهار مثلت أمام المحكمة نفسها في أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد اعتقالها خلال اعتراض الأسطول السابق، وعادت للمشاركة في الأسطول الحالي انطلاقا من برشلونة الإسبانية في 15 من أبريل نيسان الماضي. وظهرت الناشطة في مقطع الفيديو المتداول وهي مقيدة اليدين وبجوارها أفراد شرطة تقف خلف حاجز زجاجي وحضر والدها المحكمة. جيش الاحتلال الصهيوني يقر. أقر جيش الاحتلال الصهيوني أمس بإصابة 7 عسكريين بينهم ضابطان جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة جنوب لبنان، في ظل حديث الكيان الصهيوني عن فشل المؤسسة العسكرية في مواجهة مسيرات حزب الله. وقال الجيش الصهيوني في بيان إن جنديا أصيب بجروح خطيرة بينما أصيب ضابط ميداني وجنديان آخران بجروح متوسطة إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم لحضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. المقررة الأممية تقول: قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي إن ردة الفعل الأوروبية على ما قام به الكيان الصهيوني ضد المشاركين في أسطول الصمود العالمي الأخير كانت ضرورية لكنها جاءت متأخرة ولم تشمل كل ما تقترفه تل أبيب من جرائم خصوصا بحق الفلسطينيين. قطاع غزة: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون أمس بنيران الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة بحسب وكالة وفا، في حين انتشلت الطواقم الطبية جثمان فلسطيني استشهد بنيران الاحتلال قبل أيام في منطقة القرارة شمال الشرقي مدينة خان يونس. الاحتلال الصهيوني: شن جيش الاحتلال الصهيوني الخميس حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وأغلق مقر لجنة أموال الزكاة في مدينة جنين بعد اقتحامه والاستيلاء على بعض مقتنياته. وقالت مصادر محلية أن قوات من الجيش الصهيوني اقتحمت بلدات ومدنا في نابلس وجنين شمال والخليل جنوب ودهمت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها. ففي نابلس شمال الضفة الغربية اعتقلت قوات صهيونية 3 فلسطينيين عقب اقتحام أحياء وقرى في المدينة ودهم منازل وتفتيشها. مصريون يناشدون السيسي: نظم عشرات المصريين العالقين في قطاع غزة منذ بدء الحرب قبل 3 سنوات وقفة للمطالبة بإعادتهم لبلادهم، حيث يرفض الاحتلال الصهيوني السماح لهم بالخروج من معبر رفح رغم أنهم يحملون هويات وجوازات سفر مصرية. ورفع المشاركون في الوقفة التي نقلتها الجزيرة مباشر جوازات سفرهم وشهادات ميلادهم المصرية لتأكيد هويتهم والمطالبة بإجلائهم على وجه السرعة. جنوب لبنان: تصاعدت حدة المواجهات في جنوب لبنان مع تكثيف الجيش الصهيوني عملياته البرية والجوية خصوصا في القرى الواقعة شمال نهر الليطاني، وسط حديث صهيوني عن صعوبات ميدانية وخسائر متزايدة بفعل هجمات حزب الله ولا سيما عبر الطائرات المسيرة الانقضاضية. تقارير صهيونية تفيد: أفادت تقارير إخبارية صهيونية أمس بأن عددا من كبار الضباط في الجيش الاحتلال الصهيوني يشعرون بالسخط من طبيعة العمليات في جنوب لبنان، قائلين إنهم أصبحوا مثل البط في مرمى الهجمات. ونقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن ضباط بارزين في جيش الاحتلال قولهم: ثم التحديات كثيرة بالجبهة اللبنانية، فإما أن تسمح لنا القيادة بالعمل أو ننسحب. وأضاف الضباط للصحيفة أنه لا جدوى من البقاء في لبنان لهذه الحالة والجيش لا يحقق إنجازات بهذه الحرب بشكلها الحالي على حد وصفهم. شرقي مدينة القدس: في تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي مدينة القدس تتصاعد مخاوف السكان الفلسطينيين من تنفيذ قرار الإخلاء الفوري الذي أصدره وزير المالية الصهيوني بتسلائيل سموتريتش، وسط تحذيرات فلسطينية من أن الخطوة تمهد لتوسيع المشروع الاستيطاني المعروف باسم A1 الذي يهدف إلى ربط مستوطنة معالي أدوميم بمدينة القدس المحتلة. كيف تمسك الصين بعصب الاقتصاد العالمي؟ بعد أن أصبحت الطاقة والمعادن النادرة لغة للنفوذ وتحولت مقاييس القوة من الجيوش إلى سلاسل الإمداد، تبدو الصين وكأنها حظيت بالموقع القادر على إعادة تشكيل عصب الاقتصاد العالمي من خلف الكواليس. تظهر المؤشرات المتراكمة في قطاعات الطاقة والمعادن الاستراتيجية أن الصين لا تكتفي بالمساهمة في تنمية الاقتصاد العالمي، بل وتعيد تشكيل مراكزه الحيوية عبر السيطرة على حلقات حاسمة في سلاسل الإمداد بما يشمل ناقلات النفط والمعادن النادرة. الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا: تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا تصعيدا دراماتيكيا متسارعا إثر توجيه واشنطن اتهامات جنائية للزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو، وتزامن ذلك مع تحريك حاملة الطائرات الأمريكية USS نيميتز إلى مياه الكاريبي. وبينما وصفت هافانا الخطوة بالمناورة السياسية القائمة على الغطرسة، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحرير كوبا ووصفها بالدولة المارقة وسط انتقادات حادة من الصين وروسيا لأجواء التصعيد. ترامب يسعى للاتفاق ونتنياهو يريد الحرب. كشفت مكالمة متوترة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن الخلاف بين الحليفين لم يعد يدور حول توصيف إيران خطرا، بل حول لحظة الخروج من الحرب. هل تغلق باتفاق يمنح واشنطن مخرجا سياسيا واقتصاديا، أم تستأنف الضربات لإلحاق أضرار أعمق ببرنامج إيران النووي والعسكري؟ فبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، شهد اتصال بين ترامب ونتنياهو مساء الثلاثاء سجالا حادا، إذ هاجم رئيس الوزراء الصهيوني فكرة اتفاق ينهي الحرب، بينما دافع الرئيس الأمريكي عن المسار الدبلوماسي. الخبر الأخير في هذه النشرة من بولندا. طلبت بولندا الخميس منع وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، فيما دعت إيطاليا الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليه عقب التنكيل بنشطاء أسطول الصمود العالمي الذي كان متجها إلى غزة. وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية أن الوزير رادوسلاف سيكورسكي طلب منع بن غفير من دخول جمهورية بولندا بسبب تصرفاته. من جهته قال وزير خارجية إيطاليا أنتونيو تاياني إنه طلب من مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي مناقشة فرض عقوبات على بن غفير. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، أكبر تفشي للدفتيريا في أستراليا منذ عقود. كامبرا، التطوع أوصلني لوظيفة أحلامي، شابة لبنانية أسترالية تحصل بالصدفة على وظيفة مرموقة. كامبرا، هل انخفاض أسعار السجائر في السوق السوداء يصعب من مهمة الإقلاع عن التدخين؟ ومن العناوين العالمية، السودان، مأساة النيل الأزرق تختزلها أم حملت والدتها المعاقة واختطف أطفالها. العراق، بعد استهداف الإمارات والسعودية من داخل أراضيه، العراق يشكل للتحقيق.

0: جيش الاحتلال الصهيوني يقر إصابة 7 عسكريين صهيونيين بانفجار مسيرة واستمرار هجمات حزب الله. المقررة الأممية تقول، البنيزي تقول، بن غفير يعبر عن الكيان الصهيوني وسيناريو غزة سيتكرر في دول أخرى. قطاع غزة، 4 شهداء بنيران الاحتلال في قطاع غزة. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال ينفذ اعتقالات بالضفة ويغلق مقر لجنة الزكاة بجنين. مصريون يناشدون السيسي، عالقون منذ 3 سنوات، مصريون يناشدون السيسي إخراجهم من غزة. جنوب لبنان، معركة الخط الأصفر، لماذا تتعثر دبابات وجرافات الاحتلال في تلال جنوب لبنان؟ تقارير صهيونية تفيد بط في مرمى الهجمات، مسيرات حزب الله تشعل غضب وأحباط ضباط الاحتلال. شرقي مدينة القدس، الخان الأحمر في عين العاصفة، لماذا يستميت الاحتلال لتفريغ التجمع البدوي شرقي القدس؟ أما الآن أحبت في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. غدا السبت، طقس ممطر، الحرارة أقصاها 20 درجة، أدناها 13 درجة، هذا والله أعلم. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا السبت بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:34، والشروق تمام 6:45، وتقبل الله من نومكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافا بفضله وإذعانا لأمره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اللقاء المبارك سنشرع إن شاء الله في تأملات في سورة الشعراء، وهي سورة مكية باتفاق إلا بعض آي منها اختلف العلماء فيها، وعدد آيها 227 آية، وشأنها شأن أكثر السور المكية، قصار الآيات تعنى بجانب العقيدة في المقام الأول، والأمر الذي عنيت به السور المكية جملة إثبات الألوهية وتوحيد الربوبية لله جل وعلا، وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالبعث والنشور، ومن لوازم هذا مسألة أن القرآن منزل من عند الله. جملة نقول: التأمل في القرآن يتفاوت من سورة إلى سورة باعتبار موضوع تلك السورة، ومن أفضل طرائق التأمل أن يكون هناك جمع شامل لدى طالب العلم في السورة التي يريد أن يشرع فهمها، فالتصور الكلي للأمر يعين بعد ذلك للوصول إلى المقاصد. فمثلا عندما تريد بيتا، تزور أحدا في بيته تجهل مكان بيته، فمن الطريقة الأولى أن تعلم في أي جهة من مدينة يسكنها أخوك، هل في الشرق أو في الغرب، تحدد الجهة أولا، ثم إذا حددت الجهة غربا مثلا تحدد من أي بقاع الغرب هو، حتى تصل إلى المقصود. فالإلمام الشامل أمر حتمي، ونحن نكرر بين الفينة والفينة المقصود من التفسير. سورة الشعراء قلنا إنها سورة مكية، وسميت بسورة الشعراء لورود لفظ الشعراء فيها، قال الله جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون. والشعراء لم يرد هذا اللفظ في القرآن إلا في هذه السورة، ومن تأمل القرآن يجد إذا أن اللفظ غير مكرر غالبا تكون السورة مسمى باسمه، كسورة الأعراف سميت بسورة الأعراف، وكلمة الأعراف لم ترد في القرآن إلا في سورة الأعراف، وكلمة الشعراء بالجمع لم ترد في القرآن إلا في سورة الشعراء، ووردت كلمة شعر في سورة ياسين وما علمناه الشعر، ووردت كلمة شاعر في الأنبياء وفي الصافات وفي الطور وفي الحاقة، لكن كلمة الشعراء لم ترد إلا في هذه السورة فسميت باسمها. وهذه السورة لها اسمان: اسم اجتهاد، اسم توقيفي واسم اجتهادي. عندما نقول توقيفي فالأصل أنه مأخوذ عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المثبت بين أيدينا في المصحف اليوم. ولها اسم آخر نقله ابن كثير وغيره عن مالك رحمه الله، ورد في تفسير مالك أنها كانت تسمى بالصورة الجامعة، تسمى بالصورة الجامعة، لكن تسمية الصورة بالجامعة اسم ماذا؟ اجتهادي. والشعراء اسم توقيفي، الأصل أنه مأخوذ عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن لفظ الشعراء وارد. قال الله جل وعلا في أولها: طاسم ميم، تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. والآية هذه مرت معنا في سورة الكهف. ثم قال الله جل وعلا: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. مر معنا قصة موسى، ومر معنا قصة إبراهيم، والسورة شاملة لقصة موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. فلا حاجة للتكرار والوقفات هنا إلا بمقدار ما يغلب على الظن أننا لم نطرقه في الأول، لأننا تكلمنا عن هؤلاء جميعا، وقد قلنا إن من منهجنا في التفسير أننا لا نعيد ما سبق أن تعرضنا له، اللهم إلا إذا كانت السورة تحتمل أمورا لم تكن مكرورة فيما قبل. على هذا نقول: واليوم تشاركوني أنتم أكثر، لأن السورة سبق مرت معكم كثيرا بعض معانيها. يقول الله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. أين نادى الله موسى؟ أجيبوا، عند جبل الطور. من أي ناحية من جبل الطور؟ في الجانب الأيمن: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. خلاص. الآن في فريدة من فرائد العلم هي موجودة في بطون الكتب لكنها عزيزة، لو كتبت والله بماء العينين يستحق أن تكتب. بس تأمل جيدا قبل أن أنقلك في القرآن، نأتي للواقع، جيب مثال خارج عن القرآن. الآن هب أن شخصا عزيزا عليك، نفرض أنه جدك كبير في السن، وأتاك يزورك في البيت، والبيت أي مجلس له صدر، صدر المجلس. قبل أن يأتي جدك جاء أحد أبنائك فسكب ماء في صدر المجلس، فأصبح هذا المكان غير مؤهل للجلوس فيه، واضح؟ ثم ولما اكتمل المجلس إلا قليلا جاء جدك، فأنت احتفيت به وتريد أن تجلسه، بالطبع لا تستطيع أن تجلسه في صدر المجلس لأن الماء فيه مسكوب لا يمكن الجلوس فيه. الآن هذا كله ليس له علاقة بالشاهد، أنا أوصل لللفظ الآن. فجاء جدك توقع عادة أنه سيأتي بصدر المجلس، لأن كل من في المجلس أبناء وأحفاده يمون عليهم، يعني هو سيد المجلس بلا ريب. فعندما قدم توجه إلى صدر المجلس وأنت تريد أن تنحيه وتريد أن تبحث عن مكان آخر، أنت أمام خياران أدبا: إما أن تقول لا تجلس في صدر المجلس، طبعا أنت محق لأنه فيه ماذا؟ في ماء، لكن الكلمة لا تقال، كأنك تنفي عنه أن يليق به أن يجلس في صدر المجلس، واضح؟ هذه واحد. الخيار الثاني أن تقول له لا تجلس ها هنا، ما تقول صدر المجلس، تؤشر على المكان تقول لا تجلس ها هنا، كلمة ها هنا ما فيها فضل، لا تجلس ها هنا وتبحث له عن مكان آخر. ها هنا في الثانية هي صدر المجلس في ماذا؟ في الأولى، لكن الفرق فيش؟ في اللفظ. لما الرجل كبير طاعن في السن بعكازه داخل وأن تقول له أمام الناس لا تجلس في صدر المجلس، كأنك تنقصه، واضح؟ واضح جيد؟ لكن عندما تقول لا تجلس ها هنا تجلس ها هنا، هذه ما فيها نقص. فهمتم الآن؟ الآن نعود للقرآن. الله يقول: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور بالكسر، الأيمن بالفتح. فالأيمن صفة لمن؟ جانب الطور الأيمن. الأيمن صفة لمن؟ لجانب، ما هي صفة للطور، لأن الطور كم طور فيه؟ واحد طور، جبل واحد، لكن هذا الجبل له عدة جوانب. أصلا كلمة أيمن ما تجي بالعقل، لماذا؟ لأن الآن أنا جالس ها هنا، ما اسمك؟ أحمد. أحمد جالس على يميني، لكنني لو استقبلت القبلة أين سيكون أحمد؟ عن شمالي، واضح؟ لكن الله قصد أن القادم إلى الطور كما قدم موسى وبنو إسرائيل كان الجانب الذي كلم الله فيه، أين كان موسى؟ على الجانب الأيمن. الأيمن ما ضدها؟ الأيسر، الشمال بكسر الميم. الأيمن والشمال أيهما أفضل؟ الأيمن بالاتفاق. فاليمن صفة فضل أو صفة مجردة من كل شيء؟ صفة فضل بالاتفاق. خلاص. طيب، في أربع جهات أصلية: الشمال والجنوب والشرق والغرب، هذه الصفات هل فيها فضل؟ ما فيها فضل. الشمال والجنوب والشرق والغرب صفات عادية، لا يوجد في أحدهما فضل، واضح؟ مثلا نحن أهل المدينة، أين القبلة بالنسبة لنا؟ جنوب، لكن من كان جنوب مكة ستصبح مكة بالنسبة له شمال، ومن كان غربها ستصبح مكة شرق، ومن كان شرقها ستصبح مكة غرب. فالجهات الأربع ما فيها فضل. خلاص. إلى الآن ما وصلنا للمقصود. إذن وعد الله موسى أين؟ جانب الطور الأيمن. لما تكلم الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم قال له في القصص

0: قال له رفعة له قال وما كنت بجانب ماذا الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ما قال وما كنت بجانب ماذا الأيمن، غير الآن، فموسى كان في الجانب الأيمن في جهة الغرب، فالله لما أراد أن ينفي وجود نبيه ما ذكر الأيمن حتى لا ينفى عن نبيه ماذا الفضل والتكريم، ذكر جهة الغرب. قال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، وكان في غير القرآن يقال وما كنت بجانب بالجانب الأيمن إذ قضينا إلى موسى الأمر، لكن الله لو قال وما كنت بالجانب الأيمن لأصبح، وهذا غير مراد الله، نفى عن نبيه ماذا؟ نفى عن نبيه الفضل، لأن قلنا الأيمن صفة فضل، فغير الله لفظ الأيمن، ما أتى به إطلاقاً إكراماً لنبيه، وأتى بالجهات الأصلية التي اتفقنا أن الجهات الأصلية ليس فيها فضل، فقال إجلالاً لنبيه وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. لكن هذه تحتاج إلى تدبر حتى يعرف الناس منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه. واضح؟ الآن هذه لو قستها بالأولى قضية الجد يتضح لك الأمر. فالجانب الغربي هو جانب هو الجانب الأيمن، الجانب الغربي هو الجانب الأيمن بالنسبة لموسى في قدومه، لكن الله جل وعلا نفى الجانب الغربي واختار هذا اللفظ إكراما لنبيه، ولم يقل له كما قال في طه يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. واضح؟ هذه وقفة. الوقفة الثانية قال الله جل وعلا عن موسى نفسه فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وقال في طه فإذا هي حية تسعى، وقال في القصص فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. وقلنا مرارا هذه سبقت لكن للتأكيد، قلنا إن هي كم حية أصلا؟ واحدة، ما هي عدة حيات، حية واحدة، هي عصا واحدة، لكن كلمة حية في اللغة تطلق على الذكر والأنثى من الثعابين، تطلق على الذكر والأنثى، ولا يطلق حية إلا إذا كانت عظيمة الخلقة. فالعصا عصا موسى واحدة ألقاها موسى، فالله جل وعلا أصدق القائلين سماها حية وسماها ثعبان وسماها جان، فهي حية في ضخامتها، ثعبان في تلونها، جان في خفتها، جان في خفتها، ثعبان في تلونها، حية في حجمها وضخامتها، ولا يوجد تعارض ما بين هذه الثلاث الصفات، لأنني قلت إن الحية في اللغة تطلق على الذكر والأنثى لكن يشترط أن تكون عظيمة الخلقة حتى تسمى حية. واضح؟ هذا الموقف الثاني في السورة. قال الله جل وعلا في نفس السورة عن خليله إبراهيم قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا يوجد أهوال أعظم من أهوال اليوم الآخر. ومن الأدلة على عظيم أهوال اليوم الآخر أن أنبياء الله وهم أنبياء الله الذين ما عصوا الله يقولون في ذلك الموقف نفسي نفسي، ويقولون اللهم سلم سلم، والأنبياء على جانب الصراط يقولون اللهم سلم سلم. هذا الخليل يقول ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون، ذكر المال والبنين لأن المال والبنين في الدنيا ينفعون، لكن هذا النفع ينقطع يوم القيامة، لأن المقياس في الدنيا بالدينار والدرهم، والمقياس يوم القيامة بالحسنات والسيئات. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقلنا مرارا قلب سليم يشترط فيه ثلاث شروط: قلب سليم من الشرك مليء، ضد الشرك توحيد، قلب سليم من الشرك مليء بالتوحيد، وقلب سليم من البدعة مليء بالسنة، وقلب سليم من الحقد والبغضاء والحسد مليء بالمحبة والخير والرحمة للمؤمنين. وهذه منازل عالية قد يوجد في بعض الناس بعضها، أما التوحيد فشرط لا بد منه، وأما غير ذلك فالناس في هذا درجات متفاوتة متباينة مختلفة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. قال قبلها الخليل: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا من أعظم الأدعية، أولا لأنه دعاء ماذا؟ دعاء نبي، ويحسن بالمرء أن يكثر منه. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه، قال عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة عن عبد الله بن جدعان فإنه كان يحسن ويفعل الخيرات أينفعه عمله ذاك، قال: يا ابنة الصديق، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا تأكيد على أن هذا الدعاء من أعظم الأدعية، والله جل وعلا جملة أمرنا باقتفاء آثار وهدي الأنبياء، وهذا بالطبع من أعظم آثارهم. ثم ذكر الله جل وعلا جملة من أنبيائه ورسله حتى قال سبحانه: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يخبر الله نبيه أن هؤلاء القوم الذين بعثت فيهم أو غيرهم من الأمم مهما متعوا في الدنيا واستلذوا بالمعاصي والمحرمات، إذا جاء وعد الله سواء وعده بالعذاب أو وعده بالموت الذي لا بد منه، فإن كل ما مضى كأنه لم يكون، كأن لم تغن بالأمس. فيقول: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب الذي وعدناهم إياه ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما كانوا يمتعون به لن ينفعهم ولن يدفع عنهم ضرا ولن يرفع عنهم بلواء ولن يشعروا به، لأنه مضى وقضي وانتهى ويصبح كأن لم يكن بالأمس قائما. فلهذا ينبغي للعاقل أن يعلم أن الدنيا أنفاس محدودة وأيام معدودة، وأن لقاء الله جل وعلا حق. ثم قال سبحانه: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. لا يمكن أن يهلك الله جل وعلا قرية ويبيدها حتى تقوم عليها الحجة، ولا تقوم الحجة إلا بإرسال الرسل. فالمنذرون هم من؟ هم الرسل، والمنذرون هم من؟ الأمم وأقوامهم. وقد قال الله جل وعلا عن أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وقال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذه آيات محكمات أن العذاب لا يمكن أن يقع إلا على من وقعت عليه النذارة وأقيمت عليه الحجة فلم ينتفع بالنذارة ولم يستسلم للحجة. وما كنا ظالمين، ثم قال سبحانه: وما كنا ذكرى وما كنا ظالمين. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وقال بعدها بآيات يلقون السمع، هذه مرتبطة بهذه، وبيان ذلك كالآتي: كل ما يقع في الكون يقع بقدر الله، فحتى المعاصي أذن الله جل وعلا قدرا أن تقع، ولم يأذن ماذا؟ ولم يأذن شرعا، ولله مشيئتان قدرية وشرعية. فما قدره الله جل وعلا كونا وقدرا يقع، وما قدره شرعا قد يقع وقد لا يقع. والقدر الكوني يشتمل ما يحبه الله وما لا يحبه الله، أما الشرعي فلا يشتمل إلا على ما يحبه الله. هذه من أصول أهل السنة، أصول الاعتقاد التي يجب التسليم بها. نعود للآية حتى تفهم الآية. النبي عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه كان الله قد أذن، وهذه مهمة، قد أذن قدرا، أذن للجن بأن تسترق السمع، فكانت السمع الجن يرقى بعضهم على بعض، ولهم مقاعد معروفة، أماكن معروفة، مجالس في السماء، من خلال هذه المجالس مع الدربة يسمعون كلام الملائكة فيفهمون من الملائكة ما الذي قضاه الله جل وعلا أين في الأرض، فيلقون ذلك الذي سمعوه عن الملائكة، يلقونه مع زيادة في الكذب على أوليائهم من الإنس الذين يسمون بالكهان وهذا الكاهن زيادة على ما يسمعه من الجني يزيد عليه أكثر من 100 كذبة ثم يقوله للناس، فيقع الجانب الصحيح الذي أخذه الكاهن عن الجن واسترقته الجن عن الملائكة، فيصبح الناس يصدقون من؟ يصدقون الكاهن، وهو لأن الناس صدقوه في شيء يجمع معها أشياء كثيرة أخرى من الكذب. هذا وضع العالم كونيا سماويا وأرضيا قبل من؟ قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. الله إذا أراد شيئا هيئ أسبابه، حتى يحفظ الله القرآن منع الجن من استراق السمع، فحيل ما بين الجن وما بين خبر السماء حتى لا يختلط القرآن بشيء من كلام الجن تلقيه على من؟ على الكهان. وهذه إرهاصات لبعثته صلى الله عليه وسلم. فقبل بعثته أيام ولادته عليه الصلاة والسلام منع الله جل وعلا ما كان قد أذن به من استراق السمع. قال الله جل وعلا عن الجن أنفسهم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وقال: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. كل هذا وقع تمهيدا لبعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. لما وقع هذا طافت الجن في الأرض تبحث عن السبب، فقيل والعلم عند الله كما أورد الحافظ ابن كثير وغيره أن إبليس قال لهم: ائتوني بكل بقعة من الأرض أشمها، فشم بقعة بعد بقعة مما أتي له بالعينات، فلما انتهى قال: إن صاحبكم بمكة، أي المبعوث بمكة. قبل هذا في أيام البعثة كان الكهان كما قلت يسترقون السمع، مما نقل والعلم عند الله أن شرفات الإيوان، شرفات القصر لكسرى ملك فارس، سقطت منها 14 شرفة. الشرفة الشيء العالي في القصور والمنازل، سقطت منها 14 شرفة. فبعث أحد وزرائه يقال له عبد المسيح، بعثه إلى كاهن مشهور آنذاك يسمى سطيح ابن نضيلة الغساني. فجاء هذا عبد المسيح على فرسه يريد أن يدرك سطيحا حتى يسأله، فأدرك عبد المسيح أدرك سطيح وقد قارب الموت، يعني يريد أن يموت، فجاء هو وغير بعيد عن قبره يعني في آخر أيام حياته، فوقف عند رأسه وهو لا يدري حي أم ميت، فقال: أصم أم يسمع غطريف اليمن؟ أتاك شيخ الحي من آل سسن، أبيض فضفاض الرداء والرسن. أبيات شعر. فنظر إليه عبد المسيح ويقولون إنه كان بعين واحدة في صدره. عاد هذه أساطير قد تصدق ولا تصدق، لكن أعطيك عالم الكهانة من قبل. فنظر سطيح إلى عبد المسيح، فلما نظر إليه عرفه كاهن، فقال عبد المسيح: على جمل مشيح أتيت تسأل سطيح وقد أوفى على الضريح، يعني قارب ماذا؟ قارب الموت. ثم قال له: بعثك ملك ساسان، يعني ملك الفرس، بعثك ملك ساسان لسقوط الإيوان وخمود النيران ورؤيا الموبذان، يعني الأسباب التي دفعته أن يبعثك ما رآه من سقوط الشرفات، وما رأى من الرؤيا التي رآها أحد وزرائه يقال له الموبذان وخمود النيران آنذاك. بعثك ملك ساسان لخمود النيران وسقوط الإيوان ورؤيا الموبذان. ثم قال له: رأيت، يعني عرف الرؤيا، رأيت إبلا صعابا تقود خيلا عرابا. والإبل مركب من؟ بادية ولا حاضرة؟ بادية. والخيل في الأصل مركب حاضرة، مركب أهل فارس، والإبل مركب العرب آنذاك. ولهذا قال الله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. والعرب لم يكن لديهم ملك ولا حضارة، في خلاف أن فارس كان لديهم ملك وحضارة يتوارثونه. فيقول: رأيت إبلا صعابا تقود خيلا عرابا، يعني سيصل ملك العرب البادية إلى ديارك. رأيت إبلا عرابا تقود خيلا صعابا. ثم قال له: بعثت لسقوط الشرفات، يحكم منكم ملك وملكات بقدر ما سقط من الشرفات، وكل ما هو آت آت. يا عبد المسيح، إذا ظهرت التلاوة وغاض ماء السماوة وسقطت الهراوة فليست الشام لسطيح بشام. ظهرت التلاوة كناية عن ظهور القرآن، وغاض وادي السماوة، واد في العراق إلى الآن ينسب إليه موجود في العراق سمى وادي السماوة، وظهر صاحب الهراوة تحمل على عمر، لأن عمر كان شديداً وفي عهده فتحت فارس، فقال يحكم منكم بعدد ما سقط من الشرفات. فسقط كم شرفة؟ قلنا 14. فلما عاد عبد المسيح إلى كسرى وأخبره الخبر هم في أول الأمر، ثم قال إلى أن يذهب منا 14 ملكاً يحدث أمور وأمور، يعني باقي 14 في الأحفاد يصلون ملوك، يعني زي ما يقول الناس يحلها الله، يخلق الله ما يشاء. لكن هذا الأمر وقع بسرعة عاجلة في 50 أو 60 سنة، ثم حصل أن دخل المسلمون أرض فارس. هذا كل عالم ماذا؟ عالم كهانة كانت العرب تعتقده. فلما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم وصف العرب النبي، كفار العرب وصفوا النبي بأنه كاهن أو شاعر، فسورة الشعراء جاءت في آخرها رد على من اتهم نبينا بالكهانة أو اتهمه بالشعر على التفصيل التالي. قال الله ذكرى وما كنا ظالمين، وما تنزلت به بماذا؟ بالقرآن. وما تنزلت به ما نافية، وما تنزلت به أي القرآن، وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم. لماذا لا ينبغي لهم؟ لأن أنفسهم خبيثة والقرآن طاهر، لا يليق أن يوصف القرآن بأنه من عند الشياطين. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، لا يملكون القدرة، لأن الله بيده مقاليد كل شيء، وقد منع الله الشياطين من التسلط على القرآن. وقلنا هذا أحد أعظم أسباب حفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله حفظ القرآن من شياطين الإنس وشياطين الجن. فقال سبحانه وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم أي الشياطين عن السمع لمعزولون. لم يكن الأمر كما كان في الأول، لم يكن كما كان في الأول. وقلت في التأصيل في أول كلامي إن الله أذن قدرا في الأول أن تسترق السمع، ثم إكراما لنبيه وحفظا للقرآن منع الله جل وعلا استراق السمع. وهذه فسرتها سورة الجن، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا. لكن اختلف العلماء رحمهم الله، هل هذا المنع مستمر إلى يومنا هذا أو أنه كان محصورا في زمن النبوة؟ هل منع استراق السمع مستمر إلى زماننا هذا أو كان فقط في زمن النبوة؟ بكل قال أهل العلم، ورجح العلامة بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، أن هذا كان محصورا في زمن النبوة، فقط في زمن النبوة استمر المنع ثم عاد الأمر إلى ما كان عليه، والعلم عند الله. لكن نعود للآيات، فالله يقول وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم أي الشياطين عن السمع لمعزولون. ثم أمر نبيه بأعظم الأوامر وهو التوحيد، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين. النبي عليه الصلاة والسلام معلوم أنه عربي هاشمي، وقد مر معنا النسب الشريف كثيرا، لكننا نقول إن النسب الشريف قريش من عشيرته الأقربين، لأن النبي قرشي، لكن لا يتعلق بأي قرشي حكم شرعي إلا بمن كان من بني هاشم. وقلنا إن الشرع يتعلق فقط ببني هاشم، وينضم إليهم بنو المطلب، مو عبد المطلب، بنو من؟ المطلب. وقلنا الدليل في الصحيحين إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه، لم يختلفا في جاهلية ولا إسلام. وقلنا ما هو السبب؟ قلنا لما حاصرت قريش بني هاشم في الشعب انضم بنو المطلب إلى بني هاشم فأصبحوا كالشيء الواحد، فدخلوا حتى في قضية الزكاة عند قول أكثر العلماء. نعود للقضية، أنذر النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته الأقربين، صعد على الصفا وقال يا بني عبد مناف، يا بني المطلب، يا عباس، يا صفية، يا فاطمة، لا أغني عنكم من الله شيئا، وأخذ يدعو. والإنسان دائما يبدأ بالدائرة الضيقة، يبدأ بمن حوله. ولذلك من أول الناس إسلاما؟ أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، خديجة زوجته، وزيد مولاه، وعلي ربيبه وأبو بكر صديقه. هؤلاء الأربعة أول من آمن، ولا ريب أن في إيمانهم الأربعة أعظم دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم، لأن خلطاء الإنسان أعرف الناس، أعرف الناس به، خلطاء أي إنسان أعرف الناس به. فهؤلاء الأربعة زوجته ومولاه وربيبه وصديقه أعلم الناس به، فكلهم آمنوا مباشرة لأنهم كانوا يرون أنه أهل للنبوة صلوات الله وسلامه عليه. وأنذر عشيرتك الأقربين، وقد مر معكم أنني تدرجت في الذكر الأخبار، وقلت إن الرسول أولا لم ماذا، قلت أول الأمر ماذا أنزل عليه، ولا اقرأ، وقلنا في اقرأ ليس فيها ماذا، ليس فيها رسالة، ما قال له أنذر أحد. ثم بعد أن أعطاه الخمس قال له يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر من هنا؟ قال له في الشعراء وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ بقريش، ثم أخذ يتوسع، قال له في الحجر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ثم قال له في سبأ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. بس في التدرج في سيرته العطرة صلوات الله وسلامه عليه. والسيرة لا تفهم إلا بالقرآن، والقرآن لا يفهم إلا بالسيرة، لأن القرآن أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أمره الله بالتواضع، لأن الطائر يقولون إنه إذا أراد أن يطير رفع جناحيه، وإذا أراد أن يهبط خفضهما، والطيران علامة علو والخفض علامة دنو. ولقد كان صلى الله عليه وسلم آية في التواضع عليه الصلاة والسلام، ولا ينكر هذا منصف إلا من ضرب الله على قلبه أو سمعه أو بصره. ويجب أن يتعلم الناس التواضع من رسولهم صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا كثيرا في دروسنا ذم الكبر، وأنه لا طائل من ورائه، وأن الله ذمه وذمه رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك السنابل هذا مثل مشهور، متى تنحني؟ إذا كانت ملأة، إذا كانت ملأة تنحني، وإذا كانت فارغة ما تنحني، واقفة عالية. واضح؟ والمقصود التواضع، هذا أمر لا يحتاج إلى تكرار، لكنه كان صلى الله عليه وسلم متواضعا لمن حوله. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك أي كفار قريش فقل إني بريء مما تعملون. ثم أمره بالتوكل، وقد مر معنا، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقلنا إن وتقلبك في الساجدين ذهب بعض الشيعة إلى أن معناها أن أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مسلمون، وقالوا هذه الآية نص، الله يقول وتقلبك في الساجدين. وورد في حديث عندهم صحيح رواه السيوطي في الدرية المنثور عن ابن عباس ذكره، قال أتقلب من طاهر إلى طاهر صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن الله يقول إنما المشركون نجس، فكيف يعقل أن أحد أباء النبي صلى الله عليه وسلم نجس؟ واضح؟ لكن نقول إن الآية ليس لها علاقة بأصلاب الرجال ولا بأرحام النساء، لأن الآية تتكلم عن تعبده عليه الصلاة والسلام. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم من فراشك إلى صلاتك وتقوم بين يدي ربك، ودليلها ما بعدها وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هم يقولون التقلب يعني الانتقال، لكن نقول إن قول الله جل وعلا إنما المشركون نجس، نجاسة ماذا؟ معنوية وليست حسية، نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. هذا واحد. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في عمود نسبه كله نكاح صحيح، لكنه لا يلزم منه أن يكون جميع أجداده مسلمون، والدليل أبوه عبد الله وجده عبد المطلب وجده هاشم، هؤلاء ماتوا على الإشراك، لكن الله أعلم بهم، مسألة أخرى هذه أين يذهبون. لكن القضية قضية لا يلزم من آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون جميع أجداد النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين. وقلنا إن الله جل وعلا قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، ووالد إبراهيم مشرك. ولا شك أن والد إبراهيم بالقطع هو والد لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من ذرية إبراهيم. فالأمر يطول، لكن نقول إننا نقول والعلم عند الله إن الآية تتكلم عن تقلبه في الساجدين أي بين المصلين. ثم رد الله الكلام على أوله، قال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ عودة للكهنة، تنزل على كل أفاك أثيم، أفاك بمعنى كذاب وأثيم بمعنى فاجر، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. السمع تحتمل معنيين، إما أن تكون مصدر بمعنى المسموع، وإما أن يكون مقصود بها الجارحة المعروفة. فإذا قلنا إنها الجارحة المعروفة يصبح المعنى أن الكهنة يلقون أسماعهم مصغين لمن؟ للجن. وإذا قلنا إن السمع بمعنى المسموع يصبح المعنى أن الجن تلقي هذا المسموع لدى من؟ لدى الكهنة. واضح؟ يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فنفى الله عن نبيه أن يكون كاهنا، ونفى الله عن القرآن أن يكون من قول الكهنة. ثم لما وصف عليه السلام افتراء بأنه شاعر، رد الله على الشعراء كما رد على الكهنة، فقال جل ذكره: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هذه تتعلق بها أحكام. الشعر ديوان العرب، والعرب أمة بيان، أمة شعر، وقد كانوا لهم فيه أسواق كما هو معروف. فلما أعجبهم كلام نبينا صلى الله عليه وسلم نسبوه إلى الشعر. وهذا الشعر كان آنذاك، قد يكون قل في زماننا، له صولجانه المعروف في العرب، وكانت العرب في شعرها تذم من لا يستحق وتمدح من لا يستحق، وأحيانا يذمون ثم يعودون للمدح، أو يمدحون ثم يعودون للذم، ولا يبالون في طلب حق ولا رغبة صدق، وإنما يتكلمون كما حكى الله في كل واد يهيمون، ويقلبون الحق باطلا والباطل حقا. هذا في جاهليتهم، وحتى في إسلامهم لمن كان منهم غير قوي الإيمان. وكان الشعر في أنديتهم في مجالسهم يمشي أو يمضي أو ينتقل انتقال النار في الهشيم، والناس في كل زمان يوجد ما يغلب على مجالسهم وأنديتهم. هذا في كل زمان، لكن يختلف في كل زمان ما الذي يغلب، لكن كان الغالب في الجاهلية وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والأربعة الراشدين في أول عصر بني أمية كان الغالب هو الشعر، وفي الجاهلية بصورة أكبر. وكان كما قال عمر: الشعر ديوان العرب. فالله جل وعلا يقول: والشعراء يتبعهم الغاوون أمثالهم من الضالين. ألم ترى شيء بالبصر وبالحس، بالبصر وبالمعنى. ألم ترى أنهم أي الشعراء في كل واد يهيمون، لا يتركون مجالا إلا تكلموا فيه، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يأتيك الرجل الشاعر وهو أجبن خلق الله فيقول قصيدة الذي يسمعه يظن أنه أشجع خلق الله، ويأتي للقبيلة الوضيعة يقول فيها ما لا يقال في أحد، ويأتي للناس الشرفاء فيقول فيهم ذمًا يجعلهم من أوضع الناس، كله بلسان الشعر. ويقولون مثلا إن جرير شاعر، كانت له منازعة مع الفرزدق، والفرزدق وجرير كلاهما من بني تميم، إلا أن الفرزدق من بيت ذوي علا في بني تميم، وجرير من غيره من كليب. فذات يوم، طبعا كل شاعر منهم كان له راوية، راوية يعني يكتب شعره ثم ينشره بين الناس. فجاء راوية الفرزدق إلى رجل يقال له الراعي النميري، وضعه سوء قدره مع راوية الفرزدق. راوية الفرزدق أكرم الراعي النميري وأطعمه طعاما وأخذ يغذيه ويعطيه الماء، ثم قال له بعد أن اطمأن إلى ارتياح إليه، قال له: لقد بلغك ما يكون ما بين الفرزدق وابن عمه، فلعلك قلت أبياتا تنصر فيها الفرزدق. فهذا استحيا منه لتوه أكل طعامه، فقال أبياتا يفضل فيها الفرزدق على من؟ على جرير. فلقي جرير هذا الراعي النميري فقال له: إنك دخلت بيني وبين ابن عمي، وما كان ينبغي لك أن تدخل، فإما أن تتركنا يقتص بعضنا من بعض، وإما أن تقول شيئا يفضلني عليه. فاعتذر الراعي وواعد جريرا عند مكان. فلما كان اليوم التالي جاء الراعي وجاء جرير، فلما جاء الراعي يعتذر إلى جرير إذا بابنه اسمه جندل ابن الراعي يلوم أباه ويضرب بغلته حتى تذهب، وقال له يا أبتاه ما لك تجلس عند كلب بني كليب، يقصد من؟ يقصد جرير. فغضب جرير ورجع، حتى تعرفون أن الشعر 99% منه من الجن. فرجع جرير إلى بيته ومر على راويته الذي يكتب الشعر، والله نسيت اسمه، فقال له اليوم أكثر دهن سراجك، طبعا أول ما في كهارب، سراجك مصباح يعني الدهن الزيت، وأكثر دواتك وحبرك وأوراقك. فأتى هذا وسهر جرير، وأخذ يسهر ويقول إلى أن قال قصيدته وقل للوم عاذل والعتاب وقولي إن أصبت لقد أصاب، وصار يهذي يهذي يهذي، طبعا ما يدري ايش يقول، حتى وقع على قوله إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. طبعا تعرفون اللي يكون ذولي، عارفين اللي يكون هذا الذي يكوي، هو يحطها يعني عنده قطعة عارف إن المرض فيها، يقوم يعني يعطي كوي كوي كوي حتى يصيد الذي يقصده، هو يشعر إذا ضربت في المفصل الذي يريده يحس فيها، فإذا وقع عليها يرفع المسمار، هذا شيء عادي يعني. فالشاعر يعرف هو متى يقع، فصار يهذي يهذي حتى قال فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. ماذا فعل؟ جاب الحاف، الحاف اللي نام فيه، وحطه بين رجوله، وضعه بين رجليه، فثنى عليه نعم، قال لرويتي أطفئ سراجك فقد أخزيتهم والله أبد الدهر. شوف إلى اليوم والعرب لم تقل بيتا في التهكم أعظم من هذا البيت. عرف جرير أنه أصاب منهم مقتل لأنه أجرى الشيطان على لسانه، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، وضع لحافه بين رجليه ونام، وقال لراويته أطفئ سراجك فقد أخزيتهم أبد الدهر. هذا البيت لا يوجد بيت مشي بين الناس وانتشر في الجزيرة كما انتشر هذا البيت، حتى إن الراعي كان يقول يرحل من بديل بلد إلى بلد، كل ما دخل بلد صبحوه بهذا البيت، فيدخل أبيات ما يعني ما يمدي وصل البيت، فكان يقول والله إن لجرير أنصار من الجن يحملون بيته إلى الناس. كانوا بني نمير هؤلاء جمرة من جمرات العرب لا يدخلون مع أحد في حلف، يقولون نحن مستغنون. لما قال فيهم جرير فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ضربهم الله ضربة أصبح الواحد فيهم يعد نسبه 1000 جد، ولا يقول أنا من، ولا يقول من نمير، حتى لا يسخر منه الناس. طبعا أنت تقول هذا كيف يعقل؟ ما في شيء كيف يعقل، هذه سنن كانت عائشة، يعني أمور كانت حية، الآن ماتت ولله الحمد إلا قليلا، لكن لها عالمها المعاصر، كل حقبة في شيء يحيى فيها من أمر الجاهلية شيء. المقصود هذا الشعر في أيام العربي آنذاك، طبعا كان في الجاهلية أكثر، كانوا يعني ببيت شعر يحرق قبيلة، وبيت شعر يزوج بنات، وبيت شعر يطلق، كل شيء يفعلونه ببيت من الشعر، لأنهم كانوا يحفظونه ويجلونه. وقلنا معكم مرارا إن الأعشى جاهلي كان إذا سكر يطرب، ففي رجل اسمه المحلق عنده 8 بنات، رجل وضيع ما في أحد يوم طرق بابه وقال زوجني ابنتك، فلما مر الأعشى بدياره جاءت أخته أو زوجته قالت هذا شاعر أعزمه، فعزمه وسقاه خمر يشوي له الكبدة، كبدة الجمل، وهذا يأكل ويشرب، ثم لبس رداءه حوله كتبته راويته وراح السوق، وهذا مو فاهم القضية، وهذا وراه، ولين طلع على الشرفة كل الناس تعرف إن هذا الأعشى صناجة العرب وأعظم شعرائهم، صار يتكلم يتكلم يتكلم لين قال وبات على النار الندى والمحلق، يتكلم عن الكرم، الندى الكرم، إن هم الكرم، النار دلالة والمحلق، هذول رمز الكرم، وأخذ يمدح. ما جاء ثاني يوم وهذا المحلق وعنده ولا بنت، أتوا أشراف العرب يخطبون 8 بنات، ما بقيت ولا واحد، حتى تعلم أثر الشعر في العرب آنذاك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لحسان أهجهم وروح القدس معك، يتعامل معهم بواقعهم، والله إن شعرك عليهم لأشد عليهم من النبل، يقول صلى الله عليه وسلم لحسان، لأن هذا الذي كان بينهم. فمن يهجو رسول الله منكم وينصره ويمدحه سواء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركم الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. هذه كانت حياتهم آنذاك. والمقصود أراد الله أن ينزه نبيه عن أقوال الكهان وأقوال الشعراء، لكن الله هو الله، كلامه فصل وليس من كلام الله التعميم. فقال الله: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قبل أن أختم بآخر السورة تبقى مسألة فقهية يقولها العلماء عند الآية. الله ذكر أن الشعراء يقولون ما لا يفعلون، فتأتي مسألة فقهية: ماذا لو ذكر الشاعر قولا يستوجب الحد، هل يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد؟ وللمسألة قولان، في المسألة قولان لأهل العلم، رجح المحققون والأكثرون أنه لا يقام عليه الحد. واستدلوا بأن عمر رضي الله تعالى عنه ولى رجلا يقال له النعمان بن عدي، النعمان بن عدي ولاه ميسان من أرض البصرة، فهذا الرجل رجل صالح، لكن كان أحيانا يطفح عليه الشعر. فذات يوم قال يتكلم عن الخمر: ألا مبلغ الحسناء أن حليلها بميسان يسقى من زجاج وحنتمي، فإن كنت نال دماي فبالأكبر اسقني، ولا تسقني بالأصغر المتثلم، فإن لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالعوسج المتهدم. فوصلت الأبيات إلى أمير المؤمنين إلى عمر، فقال عمر رضي الله عنه: والله إنه ليسوءني ما قال، ومن لقيه فليخبره أنني عزلته. ثم كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، لقد بلغني قولك لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالعوسج المتهدم، ووالله إنه ليسوءني ولقد عزلتك. ثم إن النعمان هذا قدم من أرض ميسان إلى المدينة، فأخبره عمر بالقضية، فقال: والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قط الخمر، لكنه شيء طفح على لساني. فقال عمر: وأنا أظن ذلك، يعني ما وجهك وجه خمر، لكن الشعر غلب على لسانك، لكنني لا أجعلك واليا. موضع الشاهد عند الفقهاء أن عمر لم يقم عليه الحد، مع أن الرجل في شعره اعترف بأنه يشرب خمر من زجاج وحنتمي، فأقر بالخمر في شعره، لكن عمر لم يعتبره اعترافا، لأن الله يقول عنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم برأ الله حسانا وعبد الله وكعبا وأمثالهم من الشعراء الصالحين إلى يومنا هذا، فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. الذي يدافع عن نفسه. ثم ذكر الله آية تهديد ووعيد لأهل الكفر، فقال: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا ما تيسر قوله حول سورة الشعراء.
1: تأملات قرآنية.
0: يا أخي شوف، هذا يقول: نحبكم في الله، أحبك الله، لقد كثرت الأقوال في المجاز ونريد القول الفصل. يا إخوان، أنا أقل من أني أقول قول يفصل في قضية اختلف فيها العلماء. ما يوجد أحد يملك قول فصل، لا أنا ولا أعلم مني ولا أقل، ما يوجد أحد يملك قول فصل. في علماء أجلاء كبار قالوا بوجود المجاز في القرآن، وعلماء أجلاء كبار لا يقولون بوجود المجاز في القرآن، كل بحسب ما ظهر له من الأدلة. سأثبت له، يعني أجيب لك شيء واقعي. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، صاحب أضواء البيان، ينفي أبداً أن يكون في مجاز في القرآن، وقلنا له في ذلك رسالة. ابنه المعاصر الشيخ محمد المختار الأصولي، مو الفقيه الذي في الحرم يدرس، كلاهما ذو فضل وعلم، لكن أتكلم عن ابن الشيخ محمد الأمين، يقول بوجود المجاز في القرآن. الآن هذا عالم وأبوه عالم، الأب يقول موجود والابن يقول غير موجود، لأن هذا ظهرت له أدلة، في أكثر مسائل الدين هكذا. فهمتم؟ فلا أملك أنا قولا فصلا. يقول لأنه حصل بيني وبين أحد الطلبة نقاش. جيد أن يحصل منكم نقاش، ما في شيء، لكن أهم شيء لا تتباغضوا. أنت ترى مجاز ما أرى مجاز عادي، أنت تقول أدلتك قد. وقلنا مرارا الشافعي رحمة الله عليه كان إذا ناقش بالعامية يعصب، يعصب بالعامية ما نفهمش معناها، لكن يعصب يعني يحدث صوت عالي، فكان تتكسر أزارير قميصه إذا ناقش. فناقش مرة إسحاق بن راهوية المحدث في مسجد الخيف بمنى والناس ينظرون. طبعا لما يكون في جماهير تدخل حظوظ النفس، لكن الصالح صالح، كلاهما عالمان فاضلان، فاحتد النقاش بينهما في مسألة والناس ينظرون، ثم انتهت المسألة بعد ساعات، كل واحد ذكر أدلة ويقيم حج. علاش انتهت؟ الشافعي اقتنع بقول إسحاق، وإسحاق اقتنع بقول الشافعي، لأن كل واحد منهما دخل وهو يطلب الحق. في أسئلة طبعا أنا ما أعرف أخفيها. يقول: ذكرتم البصيري صاحب البردة في أحد محاضراتكم، الظاهر أنها الحبيب وسعات الرحيم، فترحمتم عليه. أولا اللهم ارحم البصيري، هذا يرضى ولا ما يرضى صاحب السؤال؟ يا إخوان، أي إنسان في الدنيا يا كافر يا مؤمن، فالمؤمن مهما بلغت معاصيه ما أخرجناه من الملة يجوز أن يترحم عليه، بل هو أحوج إلى الرحمة من غيره. لكن أين المرض؟ إن شاء الله أن صاحب السؤال ما في مرض. هذا الشريط الظاهر من عام 1416 وتسع سنوات أو سبع في مسجد أبو سرداح اسمه الحبيب وساعات الرحيم، وأنا أتكلم ارتجالا تكلمت عن البصيري في نهج إنه له البرد من تذكر جيران بذي سلمي ما دشت دمعا جرى من مقلة بدمي. القصيدة فيها أبيات شركية معروفة، وأنا أتكلم عاجلا قلت البصيري رحمه الله. فوقتها جاءني ناس ترك المحاضرة كلها 90 دقيقة، كيف تقول إن البصيري رحمه الله ثم يأخذ هذا الشريط لمريض نفسي آخر ويترك الشريط كله؟ وأنا أتكلم بوضوح، فيقول مثلا المغامسي هذا في عقيدته خلل، يقول أين الخلل؟ يقول ترحم على البصيري، والبصيري مشرك، إذن هذا المغامسي ماذا؟ مشرك. ترى هذا كلام مجاني، كلام ناس فاضيين، أنا أتكلم بوضوح ولا لا يهمني أحد. فالرحمة تجوز على كل مسلم، إذا أخرجت البصيري من الملة لا تترحم عليه، لكن نحن نقول إن قوله شرك ما يجوز، لكن هو كان يعتقد أنه حق، قوله باطل يرد عليه، ما يجوز الاستدلال بها، ورددنا عليه في أكثر من درس في هذا المسجد وفي غير هذا المسجد. لكن إذا جاء سبق لسان، حتى أنا ما تعمدتها لكن الآن تعمدتها، لكن المقصود أنه لا نعتقد نحن نخاف ونجلس هنا إذا أنت ما تحب فلان أنا ما أترحم عليه حتى تخرج تمدحني. ترى أنت صاحب السؤال أو من بعثه أو من يحضر أو من لا يحضر، ما في أحد يملك جنة ولا نار، ولا أحد يملك قلوب العباد. الذي يملك الجنة والنار الله، والذي يملك قلوب العباد الله، ولا يجوز لأحد أن يسترضي الناس من أجل أن تزيد شهرته أو تنقص شهرته. أنا هذا الدرس 1408 جلست هنا ودرس، وفتحت الدرس هذا تفسيرا بالتحديد، كان الظهر 1414 أو 15، كان يوم ثلاثاء، كان هذه الثلة المباركة مجموعة بسيطة يحضرون، وكنا نتكلم وقلنا إذا أراد الله شيء سيظهره. ألقيت هذا الدرس نفس الفكرة في جدة الأسبوع الماضي، لله الحمد والمنة، قبل أول الشهر حضر أكثر من 3000 شخص، ولو حضر واحد حضر 3000 ما هي مقياس، الله أعلم قبلها الله ما قبلها الله. لكن أنا أقول لصاحب السؤال أو لغيره، لا تكتب لي نرجو التوضيح وكلمات تهديد. ترى نحن ما إحنا مجانين حتى نبيع آخرتنا بدنيانا، ونأتي نسب علماء المسلمين حتى ترضى أنت ويرضى عمر أو يرضى زيد. أنا أجلس في الكرسي هذا ولا أسب مؤمنا ولا أسب عالما، وأقول كما قال الصالحون من قبلي: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولست موكلا بحساب الخلق. المعلومة الخطأ نقول إنها خطأ، والمعلومة التي نعتقد أنها صواب نقول إنها صواب. على هذا ربينا ونربي غيرنا ونربي أنفسنا، وبعد ذلك الناس بين يوم القيامة يحكم الله بينهم. أنا لا أدخل بين الناس وما بين العباد، لكن لا يكون إنسان جاهل تأتي لمؤمن أخطأ فلخطئه لا يجوز الترحم عليه، لا يجوز مدحه، لا يجوز ذمه، هذا ليس من دين الله في شيء. أبو جهل وأبو جهل وهو أبو جهل نصف القرآن في ذم أبي جهل، النبي صلى الله عليه وسلم منع سبه إكراما لعكرمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالإنسان يكون عاقل ولا يدخل في نفسه التصنيف أنه سؤال،

0: الآخرة العياذ بالله من سوء التوفيق، من عدم العلم بالآخرة، من عدم إجلال الله، من عدم معرفة الدين. من قال لك إننا نخطئ؟ كلنا خطأ من أولنا إلى آخرنا، نخطئ ونصيب، نقوم ونجلس، ونسأل الله الغفران، نسأل الله الجنة، ونعوذ بالله من النار. لكن لا يعوذ بالله أن نتعمد ذم مؤمن عمدا، نسأل الله العافية. أما غضبا سهوا يقع منا كما يقع من الناس، ونستغفر الله إذا أخطأنا. لكن تأتيني بسؤال تهددني فيه، هل لا ذكرتم التوضيح؟ اللهم ارحم البصيري وارحم جميع أموات المسلمين، كل من شهد اللهم لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة فارحمه، أما غير ذلك لست موكلا فيه.
1: تأملات قرآنية.

مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح المغمسي.

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 20 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو العدل. فقد اتفقت الأمة على إطلاق هذا الاسم على الله تعالى، وهو مصدر عدل، يعدل عدلا فهو عادل. عدل عن اسم الفاعل عادل إلى المصدر العدل. فمن أسمائه جل جلاله الحكم العدل. هذا المصدر أقيم مقام الاسم، كأن تقول الرب بدل الراب، والبر بدل البار، والرضا بدل الراضي، والعدل بدل العادل. فمن أسماء الله الحسنى العدل. حقيقة الله سبحانه وتعالى عدل في خلقه، وعدل في تشريعه، وعدل في أمره التكويني في أفعاله. يعني عدل في خلقه، وعدل في أمره، وعدل في فعله. خلق وأمر وفعل. عدل في خلقه، مكان اليد مناسب جدا، في موقع متوسط. ما هو الشيء المعتدل الذي بين التطرف، بين الإفراط والتفريط؟ بين الإفراط والتفريط، يعني مفتاح الكهرباء إذا وضع في مكان يتناسب مع أهل البيت، الأب يضع يده هكذا، بجوز الأم هكذا، الابن هكذا، لكن جميع من في البيت يستعملونه براحة. فهذا المكان معتدل بين أن يكون مرتفعا يحتاج إلى سلم، وبين أن يكون منخفضا مع الأرض يحتاج إلى أن ينبطح الإنسان ليتألق المصباح. أن يكون هذا المفتاح في مكان معتدل بين الارتفاع وبين الانخفاض، هذا المكان اسمه مكان معتدل. والاعتدال من عدلة، والاعتدال هو التوسط، ودائما التوسط هو الموقف الأكمل بين الإفراط والتفريط. لو أن الإنسان رأى في كأس الماء كل الكائنات الحية لما شرب الماء، ولو أنه لم يرى فيه الحشرة الكبيرة، لو أن العين بلغت من الدقة بحيث ترى كل شيء لاستحالت حياتنا شقاء، ولو أن العين بلغت من ضعف الرؤية ألا ترى الشيء الخطير. إذن في الحالة الأولى إفراط، وفي الثانية تفريط. إذن عثرت الرؤية في حد معتدل. فالله سبحانه وتعالى عدل في خلقه. عثرت الرؤية، عثرت السمع، سمعت هناك أصوات تسمعها، لو أنك سمعتها لما نمت الليل. الموجات الصوتية تتخامد، ولولا أنها تتخامد لو أن الأمواج الصوتية كالأمواج الكهربائية لا تتخامد. لا ممكن ذهبوا إلى كوكب المشتري وبقيت مركبة الفضاء تطير في الفضاء بسرعة 40,000 ميل في الساعة، بقيت تطير في الفضاء كم؟ 6 سنوات إلى أن وصلت إلى كوكب المشتري، وأرسلت من المشتري رسائل بالراديو كما يقولون. أمواج الأمواج الكهربائية لا تتخامد، تبقى سعتها هي هي. لذلك هذه الأمواج الكهربائية هي سبب البث الإذاعي، سبب بالك فاكس وتليكس. لو أن هناك تخامد الأمواج العادية تتخامد، لو أن الأمواج الصوتية العادية لا تتخامد، شأنها كشأن الأمواج الكهربائية. فسمعت أنت في دمشق وفي هذا المسجد كل صوت في الأرض، أمواج البحار، معامل الفولاذ، انفجارات البراكين، لأصبحت الحياة مستحيلة. إذن عتبة السمع وتخامد الأصوات هذا خلق معتدل بين الحساسية التي لا تحتمل وبين الضعف الذي لا يقابل. إذن إنا كل شيء خلقناه بقدر، بصرك بقدر، سمعك بقدر، رؤيتك بقدر. الأيام الإنسان أحيانا تنجرح يده، لو أمسك باب الثلاجة يحس بلزق الكهرباء الساكنة عليه، لو أكل تناول طعام في حمض يتألم بدك عرق ملح. لو أن الأعصاب الحسية نمت أكثر مما هي عليه لأصبحت الحياة مستحيلة. إذن الأعصاب، الضغط، أعصاب الحس، السمع، الرؤية، البصر، الحركة. الآن هذا المفصل في مكان معتدل بحيث يمكن أن تأكل، لو لم يكن هذا المفصل لا بد من أن تنبطح كالقطة، حط الصحن على الأرض تنبطح تأكل من السمك. أشكر يا ثاني، لو ما في مفصل مكان المفصل معتدل، وضع اليد على الكتف، لو كان اليد على الورق تنحط لتحت نازل مع الرجل ممكن. لو أن العين في الرأس، في قمة الرأس أو في الظهر أو في الكف، شو معنى الله خلقه معتدل؟ يعني يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، يعني بحواسك، بأعضائك، بأجهزتك، بالغدد الصماء، بجهاز الهضم، بالقلب، بالرئتين. طيب الخيوط، لو أنه الثوب يهترئ من لفة واحدة مو معقول. تصور أنه إنسان اشترى جوفة وفصلها وأخذ قياسات وتعب بكرة وبعد بكرة وبعد شهر انتهي لبستين انهرس، يلا مو معقول. تلاقي الخيط له متانة معتدلة، يعني تلبسها سنة سنتين ترتاح، بعدين تنهرها، تلميح تنهرها. إذا الخيوط تماسكها باعتدال. هذه الدجاجة تعطي كل يوم بيضة، كان كل شهر بيضة، كان البيض غالي كثير. يعني إذا كان ثمن على البقرة مثلا يفوق ثمن حليبة، ما أحد يربي بقرة. إذا كمية الحليب التي تنتجها البقرة بالقياس إلى ثمن العلف كاعتدال، يمكن أن تسير في هذا الطريق إلى 100 عام تشعر أن كل شيء خلقناه بقدر، لا إفراط ولا تفريط، لا زيادة ولا نقصان، لا تهور ولا تقصير، لا مبالغة ولا إيجاد. كل شيء الله خلقه باعتدال، فهو عدل في خلقه. بعد الأرض عن الشمس، لو أن الشمس أقرب لأصبحت كرما، ولو أنها أبعد لأصبحت الأرض قبرا جليديا. إذن الشمس والقمر بحسبان المسافات بمنتهى الدراسة الدقيقة. يعني الطفل يبقى في بطن أمه 9 أشهر وبقي 5 سنوات بطن الحلقة 5 سنوات شيء لا يحتمل. لو كان الحمل أسبوع واحد صار عندك 200 ولد فماش إلى يحتمل الحمل 9 أشهر. لو كان المبيض عند المرأة ينتج البيوض إلى ما لا نهاية كالرجل بتلاقي 85 حاملة صور واحدة 85 حاملة وجاءها المخاض بدها مبارك يمكن كمان بدها كراوية وهي بلا أسنان. البيوض فيها عدد معتدل حينما تنتهي في سن اليأس خلاص في 45-50 لغة الحمل برحمة الله للمرأة عدل في خلقه. يعني الآن آتي بأمثلة مرتجلة يعني غير معدة مسبقة يعني من خلق السماوات والأرض من الشمس من القمر من النهار. لو كان النهار 50 ساعة وطاق 8 ساعة تفتح المحل وبتغلق المحل تذهب للبيت وبتنام بنهار وغير عن يشتغل ملايين ترجع تشتغل مرة ثانية غيرك اللي راح لينا حياتك تحتمل. لو كان جعل النهار 50 ساعة والليل 50 ساعة بتنام وبتفيق وبتشتغل وبتنام وبتفيق وبتشتغل. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون. إذا لازم تؤمن طول الليل طول النهار بعد الشمس عن الأرض عن الأرض بعد القمر عن الأرض حجم القمر حجم الأرض. لو أن الأرض حجمها 5 أمثال حجم الحالي أنت وزنك مثلا 50 كيلو 70 كيلو ضرب 5 350 كيلو صار وزنك صار حرصتك أشغال خاصة إنه وزن الإنسان متعلق بحجم الأرض. الدليل وزن الإنسان على سطح القمر سدس وزن الحالي 60 كيلو 10 كيلو وزن اللي وزنه على الأرض 60 وزنه صار 10 كيلو. إذا حجم الأرض كثافتها قوة جاذبة بعد عن الشمس بعد عن القمر دوران السريع نهار ساعة البطيء 50 ساعة عنها سرعة دورانة في اعتدال. الآن يعني المحاصيل لو كان القمح ينضج تباعا كالبطيخ بدك تمسك سنبلة سنبلة تمسكها سويت مع تركها بدك تحصل 3 شهور. أما القمح القمح ينضج في يوم واحد أما الفواكه تنضج تباعا. إذا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. فالله سبحانه وتعالى عدل في خلقه يعني خلقه في درجة مناسبة حكيمة معتدلة دقيقة مدروسة كما يقولون. هذا الذي قاله الله عز وجل عدل في خلقه. ممكن إذا استيقظت صباحا صليت الفجر وجلست كي تفكر يمكن أن تمشي في هذا الباب الطيب الذي يزيدك معرفة بالله إلى مسافات طويلة. كل شيء انظر إلى الاعتدال. تصور قشر البندورة للبطيخ ممكن تأكل بطيخة بكل حياتك ما تنتقل معه. تصور قشر البطيخ للبندورة مستحيل كل قشر بطيخ. القشر معتدل الحجم معتدل القوام معتدل الطعم معتدل الحلاوة معتدلة. تصميم ربنا عجيب. أيام الإنسان يصنع حلويات يعني العيارات تكون غير دقيقة. أما ربنا عز وجل تأكل مثلا التفاح الأشجار الكمثرى العنب التين البلح كله باعتدال. نعم إذا أول معنى من معاني العدل عدل في خلقه يعني خلقه بحكمة بالغة. وفي عبارة أخرى تعبر عن هذا المعنى نفسه هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، يعني بالحق بالدرجة الحكيمة المعتدلة التي لا تزيد ولا تنقص. فأنت تأمل خلقك، تأمل طعامك، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق، وإلى السماء كيف رفع، وإلى الجبال كيف نصب، وإلى الأرض كيف طفح. هذا في خلقه. الآن في أمره، أمرك أن تصوم 30 يوما في العام. لو أمرك أن تصوم 6 أشهر شيء فوق طاقة الإنسان، والدليل برمضان يعني آخر 5 أيام يحس كل يوم شهر، أليس كذلك؟ يعني 30 يوم هذا الحد المعتدل. أمرك أن تصلي 5 مرات، لو كان 50 صلاة وكل صلاة 50 ركعة، الصلاة الأمر معتدل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الصيام معتدل، ألا تحوش في العام في العمر مرة، أنفق ربع العشر. لو كانت أقول لك الضريبة 180، 93% بعض الضرائب، بحس الإنسان أنه يعني مغموم. بينما الزكاة ربع العشر، النسبة المعتدلة 1015، 100 200، 100,000 2500، 1,500,000، الرقم مقبول في معه راحة. فالزكاة، الصيام، الحج، حتى الأوامر، قال لك غض بصرك، إذا أنه الإنسان يعني كان ماشي بطريق في منعطف حاد فجأة أمام امرأة ما كفر، فأنا غض بصرك. هذه النظرة التي لا قياس لزمنها القصير، هذه معفو عنها لأنه أنت ما لك منتبه. لو قال لك مثلا لا تنظر، قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم لهلكنا جميعا. أما من أبصارهم إذا في حصل مفاجأة غير متوقعة بأقل من 10 ثواني غضيت بصرك لا شيء عليك. فالأمر معتدل، أمر غض البصر معتدل، أمر الزكاة معتدل، أمر الصوم معتدل. أنت مسافر لك لا تصوم، كما كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أنت مسافر لك صلي ركعتين، اقصص الصلاة، والقصر عند السادة الأحناف واجب، على موعد مع السيارة، مع الطائرة، مع المطار، مضطرب، مشوق، فكرك غير مستريح، ألا ركعتين واجمع جمع تقديم وجمع تأخير. الشرع معتدل، فالله عادل في خلقه، عدل في أمره. قبل أن نتابع الموضوع، قال ما حظ العبد من هذا الاسم؟ نحن دائما بأسماء الله الحسنى هناك هدفان كبيران. الهدف الأول أن نتعرف إلى الله. هل في الحياة كلها موضوع أجدر أن نعرفه من الله عز وجل؟ يعني هذه الذات الكاملة التي سوف تبقى في جوارها إلى أبد الآبدين. إذا واحد يتزوج يخطب 10 سنوات في زواجه، كان يشوفه للأبد معها 40 سنة، 50 سنة، قال الأزواج كله عشت معها 50 سنة، 55، 60 سنة، ما في للأبد. ومع ذلك يخطب 10 سنوات. قال واحد لما والدته بدأت تخطب له خرجت من البيت بقيت تخطب له 15 عاما، ثم استقر الرأي على فتاة كانت قد ولدت يوم خرجت أول مرة. لك زواج هذا ما معه لعبة، يعيش مع عمر. طيب أنت حتعيش مع الله للأبد؟ هل هناك ذات تستحق أن تعرفها غير الله عز وجل؟ ممكن يكون في موضوع أخطر من أن تعرف الله عز وجل؟ فلذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا قلت يا لطيف يا رحيم يا غني يا قدير، ألا ينبغي أن تعرف ما معنى قدير؟ مثلا كثير أشخاص يصاب بمرض يقول للطبيب ما في أمل، تلاقي نهار. لماذا نهار؟ لأنه لا يعرف أن الله قادر على شفائه. مهما يكن المرض عضالا، مهما يكن كلام الأطباء قطع بس كما يقول، أمل ما في، النتيجة موت. ربنا عز وجل بيخلق الشفاء خلق، يخلق من الضعف قوة، يخلق من الضيق فرجا، من اليأس مخرجا. فلما الإنسان بيقول يا قدير وبيأس، معنى ذلك أنه لا يعرف القدير. الذي نريد أن نقوله لكم هو أنك إذا عرفت القدير زال عنك اليأس. أنا أؤكد لكم، إذا أيقنت أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يشفيك من أخطر مرض وبلا سبب، هذا هو الإيمان. ما عسي يأس. يا ربي لا كرب وأنت الرب. معقول إنسان يتألم والله موجود، يخاف والله موجود؟ هو يطمئنه وهو ينصره وهو يقويه وهو يشفيه. اتبعوا كلام سيدنا إبراهيم، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يخلق ويهدي ويرزق ويشفي ويحيي ويميت ويغفر، ذلكم الله رب العالمين. لذلك يا ربي لا كرب وأنت الرب. أقول لكم هذا الكلام الدقيق، لا يمكن أن يحزن مؤمن بالله. إيه الله معك، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. إذا واحد يعني شخص قوي قليلا بالمجتمع قال له أنا معك لا تخافي تنتقي فوني، يمشي بالعرض بدي آتي للناس السيطرة. طبعا هذا معتدي، لكن إذا المؤمن الله طمنه قال له وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. فنحن نقول لكم، لماذا معرفة أسماء الله؟ من أجل أن تسعد بها، تعرف الله رحيم. والعمل ولو بدا أنه في قسوة بس منطبع رحمة، من أجل أن تعلم أن الله يعلم حتى تراقب نفسك، من أجل أن تعلم أن الله قدير أن الله غني. إذا حينما تعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على شفائك من مرضك فأنت مؤمن. إذا لا سيئة، لماذا نسب الانتحار في أعلى مستوياتها في بلاد الغرب؟ لأنهم لا يعرفون الله. بينما في بلاد يعني مظاهر الحضارية المتواضعة، الحياة فيها خشنة، الأمور فيها صعبة، ومع ذلك في انتحار، نادر انتحار، نادر جدا. السبب الإيمان بالله عز وجل. عندنا كان أستاذ في الجامعة في علم النفس حضر مؤتمر لأمراض النفس في أوروبا، قال لنا في الجامعة، قال أنا قلت في المؤتمر إن نسب الأمراض النفسية في بلادنا قليلة جدا، والسبب أننا نؤمن بالله ونرضى بقضائه وقدره. الحقيقة المؤمن لا تؤذر، هذه مشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وأجمل حديث، لله ما أعطى وله ما أخذ، يلي أخذ له ولي أعطاك يا صبر في علي. فإذا أيقنت أن لله ما أعطى ولله وله ما أخذ ما في مشكلة. يعني هلا موت طفل صغير في أسرة يسبب يعني آلام لا تحتمل، بينما صحابي جليل له ابن مريض مرض عضال، فجاء من السفر وهو قلق عليه، قال يا فلانة كيف الصغير؟ قالت له في أهدأ حال. حال ممتاز اطمئن، فهم منها أنه قد شفي. أعدت له الطعام، وفي بعض الروايات تزينت له، وفي الصباح قالت له أنه لو أن الجيران أعارون عارية ثم استردوها أتغضب؟ قال لا. قال وكذلك فعل الله بابنه، وكان ميت. قالت له في أهدأ حال ميتا. بيقول أنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه خط، فقال عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما في ليلتكما، بارك الله لكما في ليلتكما. وتروي الأخبار أنه أنجب غلاما أنجب 10 حفظة للقرآن، 10 حفاظ. شوف حادث وفاة الابن بأسرة مسلمة وحادث وفاة الابن بأسرة غير مؤمنة. كثير في حالات وفاة الابن بتجن أمه رأسه، يعني في حالات صعبة. إذا معرفة أسماء الله من أجل أن نفعل بها، وأنت مع الله إلى أبد الآبدين، فإذا عرفته في الدنيا فهذا عين العقل، أن تعرفه قبل فوات الأوان، أن تعرفه وأنت في حياتك الدنيا معافى. نعم. الشيء الثاني، ما حظك من هذا الاسم؟ يعني أنت كمؤمن ماذا تستفيد من هذه الأسماء؟ هو النبي الكريم يقول تخلقوا بأخلاق الله. طيب، قال أما حظ العبد من هذا الاسم فهو أن يحترز عن طرفي الإفراط والتفريط، يعني لا إفراط ولا تفريط. ففي أفعال الشهوة يحترز عن الفجور الذي هو الإفراط، وعن الجمود الذي هو التفريط. يعني قد تجد إنسان كما يقال هير نساء، غارق في الشهوة إلى قمة رأسه، عدواني ينتهك أعراض الناس، هذا فجور. وقد تجد إنسان يا أمير المؤمنين آت إن زوجي صوام قوام، ما انتبه سيدنا عمر الله يرضى عنه ألا بارك الله لك في زوجك، قال له إنها تشكو يا سيدي، يعني تشكو ما عم تمدحك. فطبعا جاء به ونصحه أن يعني إن لأجلك عليك حقا. وبتروي الكتب عن قصة أخرى أيضا أنه السيدة عائشة دخلت عليها امرأة هيك بحالة يعني ذرية مهملة لنفسها، سألتها عن حالها، قال إن زوجي صوام قوام وفضيل، في النهار صائم في الليل قائم. فالنبي أرسل وراءه وقال له يا فلان أليس لك بي أسوة، ونصحه أن يعطي كل ذي حق حقه. في اليوم التالي جاءت هذه المرأة إلى السيدة عائشة كما تروي الأخبار عطرة نظرة، عطرة نظرة، فسألتها عن حالها فقالت أصابنا ما أصاب الناس مثل الناس، ففي حق لنا. فإذا نحن حينما نعرف اسم العدل كيف نتخلق بأخلاق الله عز وجل في هذا الاسم؟ قال أن نحترز عن الإفراط وهو الفجور، والتفريط وهو الجمود، ونبقى في الوسط وهي العفة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا الموقف العدل في علاقتك بالزوجة. مع الأولاد إياك أن تعطيهم عطاء يعني يفسدهم، أو أن تحرمهم شرمانا يحتلون به عليك. بين أعطه المبلغ الكافي، أعطه حاجته، لو أعطيته فوق حاجته تكون قد أفرط، ولو أعطيته أقل من حاجته تكون قد فرط. والعوامل لا إفراط ولا تفريط. نعم. وفي بس ما ورد بالقرآن العادل، الله عزل عن العادل إلى العدل. وفي أفعال الغضب يحترز عن التهور الذي هو الإفراط، والجبل الذي هو التفريط، ويبقى على الحد الوسطي وهو الشجاعة. وفي العقل يحترز عن الدهاء والخفت والمكر والخداع أو عن البلاهة والغباء، ويبقى في حد قال له لست بالخب ولا الخب يخدعني. أدق موقف، لست من الغباء بحيث أخدع ولا من الخبث بحيث أخدع. حينما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني في وضع معتدل بين الإفراط وبين التفريط في تربية الأولاد. لا، دائما في تربية الأولاد سهل جدا تكون عنيف، وهي والعنف لا يحتاج إلى بطولة. غلط، ضربته كفين حطمته. أب الروزة بس حقد عنيف حطمته، علمه ولا تعنف. وأيضا أن تخفي له الحبل حتى يتجاوز حده. فالاعتدال أن يبقى ابنك راغبا فيك خائفا منك، رغبا ورهبا، وهذا حد دقيق جدا. فدائما الحالات المضربة سهلة، سهل تكون لين لين فتعصر، وتكون قاسي فتكسر. أما تكون بينك وبين الناس شعرة، إن شدوها أرخيتها وإن أرخوها شددتها، أي بطولة؟ البطولة أن يكون الذين حولك في حيرة من أمرك، هم يرجونك ويخافونك في وقت واحد. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الآن العدل في أفعاله، تحدثنا عن العدل في خلقه وعن العدل في أمره، بقي العدل في فعله. يجب أن تعلم علم اليقين أن في الكون عدالة مطلقة، عدالة مطلقة. لكن قد تفاجأ بسؤال، يا أخي فلان مستقيم بعمله التجاري، محله التجاري كله منضبط، أسعاره كلها مسجلة، أسعاره كلها معتدلة، معه فواتير كاملة، جاءه موظف وتبلاه وافتعل مخالفة وكتبه ضبطا وزجه في السجن، أليس هذا ظلما صريحا؟ الجواب هذه الحادثة وحدها هي ظلم ظاهري، أما لو ربطت حسان

اسمه، واحد سمع شجار مد رأسه من دكانه فجاءت الرصاصة في عموده الفقري فشل تماما فورا. فواحد استوقفني في الطريق قال يا أستاذ أنت بتحدثنا عن عدالة الله، هذا شو مساوي؟ شكرا لقط يعني لقط وحدي. قال لي رجل صالح فتح دكانه ليسترزق ليرزق أولاده، يبيع أقمشة ما له ذنب، سمع شجار مد رأسه فجاءت هذه الرصاصة في عنقي في عنقه فأصبح مشؤولا. فأين عدالة الله؟ والله أنا أعرف أن الله عادل، ولكن هذه القصة أنت أطلعتني على فصل من فصولها، ولعل لهذه القصة فصول لا أعرف ولا أنا ولا أنت. أنا أسلم لعدالة الله، والله الذي لا إله إلا هو من غرائب الصدف، والأصح ليست صدفا ولكن حكمة، أن صديقا لي من الميدان حدثني بعد 20 يوما عن قصة عابرة. قال لي إن جار كان وصي على أموال أولاد أخوه الأيتام وبقي لهم معه 20 ألفا، قصة قديمة ثمن بيت يعني. كان بيت حواشيه، فرفض أن يعطيهم هذا المبلغ فشكره إلى أحد علماء الميدان الشيخ حسين خطاب، فاستدعاه واستدعى أولاد إخوته فأصر على عدم دفع المبلغ. فقال الشيخ حسين بالحرف الواحد رحمه الله قال له يا أبني هذا عمكم، إياكم أن تشتكوا عليه، هذه الشكوى لا تليق بكم، ولكن أشكوه إلى الله. هذه القصة تميت الساعة 8 مساء ثاني يوم مد رأسه، هذا نفسه طريقه نفسه. يجب أن دوروا أنه شوحة، هي قصة يعني رمزية. آثر سيدنا سليمان اسألنا ربك مهول للمعجوز، مهول للمعجوز نتحرك نعرف الشريك. فلما سأل الله عز وجل قال له ربنا قل لها إنني مهول ما لعجوز تأخذ راحتها. فهذه الشوحة رأت أناسا يشون اللحم، خطفت هذا اللحم إلى عشها، قطعة جمر بقيت متعلقة بقطعة لحم فأحرقت العش كله. عادت إليه من توبها قالت يا سليمان الحكيم ألم تقل لي قبل قليل إن الله مهول فهو ذا عجوز. فلما سأل الله عنه قال له إلا حساب قديم، هذا حساب قديم مو على هي. فقال لي واحد من يومين قال لي معقول الله يعاقبني على ذنب لسه ما فعلته؟ وهذا عن واحد قديم مو عن هذا، هذا عن ذنب قديم. فيجب أن تؤمن بعدالة الله المطلقة، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. يعني مرة كنت راكب مع سيارته فيعني تجاوز حده مع سيارة انضربه، فأنا توقعت إنه هذا اللي سابته انضربه يعني ممكن يكون عصبي المزاج وينزعج ويغضب ويتعالى صوته، فندي نظر إليه قال له سامح. أنا استغربت والله وجئت غريب حادث صار في أضرار يعني بالصاج وبالأجهزة. فلما رجع إلى سيارته رأيت على خده دمعة، قلت له ما القصة يا فلان؟ قال لي والله أنا من سنة في شخص هيك ضربي سيارتي مركب معه نساء محجبات كبر علي أن أزعجه، فقلت له سامح. فربنا بعد عام عامله كما عامل ذلك الشخص. يجب أن تبلغ درجة من اليقين أنه اعمل ما شئت كما تدين تدان، أبدا اعمل ما شئت، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا ينسى، اعمل ما شئت. تكون بار بوالديك الله عز وجل يلهم أبناءك أن يكونوا بررا معك، تخدم

0: تنخدم. يا بلال أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. أنفق أنفق عليك. ما بعتقد في واحد منكم إلا معه 100 أسرة، مؤسسة 100 أسرة، 100 و200 و1000، كيف يعامل الناس يلقى تلك المعاملة. القصة المعروفة عندكم، رجل عنده زوجة يعني يحبها وتحبه، أن يأكلوا زاج طرق الباب فتحه، في سائل يسأل، فهمت أن تعطيه من هذا الدجاج، فسبها ووبخها ونهرها وقال اطرديه، هي نفذت أمر طرق. بيمضي سنة سنتين تسوء العلاقة بينهما، يشتد الخصام يطلقها، تقترن بزوج آخر وتعيش معه حياة سعيدة. بعد 5 سنوات وهي مع زوجها الثاني وتأكل دجاجا كما كانت تأكل مع الأول، طرق الباب، فذهبت لتفتح فالتوبة، قال ما لك؟ قالت سائل. قال ما لك؟ قالت له أتدري من هذا السائل؟ إنه زوجي الأول. قال أتدرين من أنا؟ أنا السائل الأول. يعني طبعا هي قصص، أما أنا متأكد لا يقع شيء في الأرض إلا وفق عدالة مطلقة. فدائما إذا سمعت قصة فيها ظلم أنصحك النصيحة، قول أنا سمعت 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9، بقي ينقصنا بعض. لو عرفته لرأيت العدالة المطلقة، لو عرفت الفصل الأخير. دائما لا تسرع، لا تحكم، تمهل، قل الله أعلم، قل وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الله يعرف، أنا ما بعرف. طبعا العوام لهم كلمات أنا ما بحبها أبدا، شفت الأعمى طب وما لك أرحم ربك، ما بحبها، لا تقولوها إطلاقا. لكن لا تعتقد في ظلم كمان بالمقابل، أنت ارحمه وعاونه وقدمه وخفف عنه، ما في مانع، هذا واجب. لكن لا تعتقد في حرمان وفي ظلم، الله عز وجل بيده الخير. لكن ليس في الإمكان أبدع مما كان، فاعلم علما يقين أن الله عز وجل عدل في خلقه وعدل في أمره وعدل في فعله، أفعاله كلها عادلة. لذلك مرة ثانية، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. وشيء آخر، شيء آخر، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. أنت تقرأ أن في زلزال أصاب بلدي الفلاني، تحب تفهم فهم مادي أنه اضطراب القشرة الأرضية، هذا الزلزال قوته 8، شو اسمه؟ ريختر، مقياس ريختر 8، هي أغادير بشمال إفريقيا، من أجمل مدن المغرب، من أجمل مدن المغرب، تقع على البحر الأطلسي، لكن فيها من الفسق والفجور والنوادي العالية والملاهي الليلية والدور البغاء والفنادق التي غارقة في الإثم حتى قمتها، ما لا تريد إلى وصفه. بثلاث ثواني أغادير، بثلاث ثواني أصبحت قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمنا. فربنا عز وجل اعتقد أن الزلزال بحكمة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذا الله سبحانه وتعالى قبل أن نختم الدرس، عدل في خلقه وعدل في أمره وعدل في فعله، ونحن كمؤمنين ينبغي أن نقف بين الإفراط والتفريط، أن نكون معتدلين في كل أفعالنا، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله. لسه في الأيام الاستثنائية، أيام الطاعات، أيام العشر من ذي الحجة. ولو كل اللي فات كان وقت استثنائي، فاللي احنا فيه دلوقتي لا، مستوى تاني من الاستثنائية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا يوم عرفة، يوم مختلف تماما، يوم عظيم، يوم عيد. سبحان الله، أحد اليهود راح لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له: أي آية؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. احنا بنتكلم عن يوم مختلف، يوم عظيم، يوم نزلت فيه هذه الآية. لا، ده يوم عيد، يوم غير عادي. الحديث ورد عن عبد الله بن عمر مرفوعا وموقوفا، ولكن حديث مهم جدا. يقول: إذا كان عشية يوم عرفة لم يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غفر له. فقيل: ألي المعرف خاصة؟ يعني الناس اللي واقفين في عرفة اللي بيحجوا بس، ألي المعرف خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة. سبحان الله، عشان خاطر كده العيد بيكون لينا كلنا، الناس اللي بتحج والناس اللي في كل الأمصار، الناس اللي في كل حتة. ورد أيضا حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رؤي الشيطان، ما حدش شاف الشيطان في يوم، ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة. ليه؟ قال: وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام إلا ما كان من يوم بدر. فأنت بتتكلم عن يوم، لا، يوم مختلف، يوم عظيم، يوم أنت لازم وأنت داخل عليه حاطط له خطة وحاطط له هدف، وبتنزله منزلة عظيمة عشان تتعامل معاه بشكل مختلف وتجيب فيه بجد هدف، وهدف عظيم كمان. طيب نعمل ايه في هذا اليوم؟ طبعا احنا عايزين بس نفتكر ان احنا ما خرجناش من العشر ذي الحجة، فاحنا لسه في نفس الحديث وفي نفس توجيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه العمل فيهن من هذه الايام العشر، فاكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير. فانت بتتكلم عن يوم برضو لسه جوه الوقت الاستثنائي، بس انت عايز تزود، عايز تعمل اليوم ده يوم مختلف عشان خاطر حاجات معينة، ولكن احنا لسه في الوقت الاستثنائي، بل كمان زدنا درجة، فاحنا عايزين نجيب اخرنا في الاعمال الصالحة. طيب ايوة، نعمل ايه يعني؟ انا هقترح برضو عليك شوية حاجات، ولكن انت برضو هتجيب اخرك في حاجات تانية. رقم واحد: التوبة. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. توب توب يعني، ومش هتكلم كتير في الموضوع ده، بس انا هقول لك حاجة. الذنب اللي يجي في دماغك دلوقتي كبير ولا صغير؟ خلاص بقى كفايه. لو كان كبير ما تقعدش تقول اصلا انا متعود عليه ومش قادر ابطله، ولو كان صغير اوعى تحتقره. ممكن الذنب ده سواء كبير او صغير هو يكون سبب الحرمان. فرقم واحد التوبه. طيب رقم اتنين الكف عن الحرام. طيب ما احنا يعني هنتوب بقى وهنكف عن الحرام يعني بقى انا معصومين يعني؟ لا، مش قصدي ان احنا نكون معصومين. هو اولا انت لازم تكف عن الحرام في حياتك كلها، بس يوم عرفة ده بالذات لا، تمجدول الدنيا. رقم واحد عندي توبة، رقم اتنين عندي الكف عن الحرام. يعني ايه الكف عن الحرام؟ اسمع، قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. واخد بالك؟ سمعت؟ اللي يملك فيه سمعه وبصره ولسانه ايه؟ غفر له. سمعك بالله عليك اوعى تسمع حاجة حرام. لا تسمع بقى لا أغنية ولا تسمع غيبة ولا تسمع نميمة، تسمعش حاجة حرام. طيب إيه كمان؟ ما تشوفش حاجة حرام. لا تقعد بقى تعمل سكرول كده على الفيسبوك واليوتيوب والإنستجرام وتبص على الماء، تمشي في الشارع كده مطلق للبصر، املك بصرك. وده يوم كمان هيبقى أجازة في أغلب الدول، فأنت ممكن تقفل على نفسك. اليوم ده يوم استثنائي، حافظ حافظ على سمعك، حافظ على بصرك، وما تقولش حرام.
لا تقع في غيبة ولا نميمة ولا تتريق وتسخر ولا خلي بالك، خلي بالك على عينيك، خلي بالك على لسانك، خلي بالك على ودانك، ما يكونش فيه وارد حرام. حافظ على نفسك ليه؟ عشان يغفر لك. الكف عن المحارم. طيب يعني ده يوم عرفة؟ لا، او على طول، بس اليوم ده يوم خاص، يوم مختلف، هنركز فيه بشكل مختلف. ليه؟ لان اليوم شأنه عظيم، هو مش زي بقية الايام، مش زي بقية الايام. فرقم واحد التوبة، اتنين الكف عن الحرام وتحافظ على المداخل دي بالذات. طيب تلاتة الصيام. الصيام طبعا يعني ربنا رزقنا الاجتهاد، الناس صامت كويس جدا. اليوم ده بقى اللي بيكسل ما بيكسلش، اللي بيتعب ما بيتعب، طالما مش بيتضر، لا اليوم ده اتصام. ليه؟ لا اليوم ده مختلف تماما. قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يعني تاخدين بالكم اليوم ده صيامه يساوي إيه؟ تكفير السنة اللي فاتت والسنة اللي جاية. تمام؟ بس أهم حاجة إيه؟ تحتسب. يعني إيه؟ يعني تحتسب، يعني تكون صايم وناوي وبتطلب من ربنا سبحانه وتعالى بقلبك كده: يا رب أنا عايز أجري. رقم واحد أجر الصيام، تمام؟ رقم اتنين وتغفر لي السنة اللي فاتت واللي جاية. تحتسب النية دي، تمام؟ إن لك ما احتسبت، تعملها زي النبي صلى الله عليه وسلم. يوم لو ينفع تحتسب فيه سنتين، يعني من عظم هذا اليوم ينفع تحتسب فيه سنتين، مغفرة ذنوب سنتين، تمام؟ اللي فاتت ومنهم واحدة جاية كمان. فإحنا بنتكلم لا، يوم غير عادي. طيب إيه كمان؟ الصلوات كلها في جماعة وصف أول. الصلوات كلها في جماعة وصف أول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة، صلاة الجماعة اللي هي سواء في المسجد أو مش في المسجد، بس لو احنا بنتكلم عن الرجالة يبقى في المسجد، بيت ربنا سبحانه وتعالى. طيب امرأة، خلاص يبقى صليها جماعة في البيت. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب 27 درجة. احنا بنتكلم فرق 27 درجة، فما ينفعش ان انت تفرط في ده. طيب انا بنت اعمل اصلي جماعة في البيت بس في اول الوقت. طب رجل صلي جماعة في المسجد في اول صف. طب ما لحقتش اول صف. لا انت هتلحق اول صف، يعني احنا مش عايزين. طب افرض يعني، لا احنا هنلحق، هو يوم فاحنا وهنستمر ان شاء الله، بس عايزين نجيب اخرنا، عايزين نجيب اخر حاجه. طيب ايه كمان؟ صلاه الفجر في جماعه. طيب ماشي، ما دي زي اللي فاتت. لا هنزود عليها بقى مع جلسه الشروق. احنا حجينا ما حجيناش غالبا، طالما انت شفت الفيديو ده يبقى انت مش في الحج، يعني اللي هتشوف اللي قاعد في الحج بتتفرج عليا يعني ملهاش لازمه، انت بتحج خلاص، تمام، يعني الموضوع منتهي. طيب بالنسبة بقى لبقية الناس، ما نفسكش تاخد أجر الحج، يعني أنت ما حجتش، تاخد بقى أجر الحج. طب تعمل إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداء، صلى الفجر الصبح يعني، تمام، في جماعة، لازم يكون فين؟ في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس. قعد، مش يقعد مثلا ماسك التليفون، مش نام، مش يعمل سكرول، لا قاعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى من بعد ما صلى الفجر في جماعة لغاية طلوع الشمس. وبعدين ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمر. اتنين، حجة وعمر. بس انت تعمل ايه؟ ان انت تصلي الفجر في جماعة وتقعد تذكر ربنا سبحانه وتعالى. طب انا بنت في البيت اعمل نفس الكلام، صلي الفجر في جماعة وافضل اذكر ربنا سبحانه، ما اقومش من مكاني، ما اروحش اعمل حاجه، ما نمش، ما اتكلمش مع اللي جنب، ما اعملش اي حاجه، اذكر ربنا سبحانه وتعالى لغايه طلوع الشمس، واصلي ركعتين وخلاص. ايه الموضوع؟ اجر ايه؟ حجه وعمره. فرصه، فرصه ما تضيعش مننا، ما تضيعش مننا والله. طيب ايه كمان؟ الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ خير الدعاء دعاء يوم عرفه. والله العظيم الحديث ده عظيم، يعني الدعاء أصلا لوحده عظيم، إنما أفضل الدعاء وخير الدعاء ده يوم عرفة، دعاء يوم عرفة. فأنا عايزك بقى مفيش وقت يعدي عليك إلا وأنت عمال تدعي، وتخصص وقت كتير وقاعد فيه ومادد إيديك، فاطلب بقى، ادعي طول اليوم، يوم عرفة كله دعاء، كله دعاء. بس الوقت في أوقات كده أنت هتقعد بقى مد ايديك في السماء واطلب، اطلب خير لنفسك، واوعى تطلب الخير يا رب عايز في الدنيا كذا وكذا وكذا، بس اطلب خير دنيا واخر، اطلب هدايه ليك،
وهداية لقلبك. اطلب لأحبائك لأبنائك اللي متجوز لزوجته ربنا سبحانه وتعالى يصلح له زوجته، ولو لو بنت صلح لي زوج، ولو مش متجوزين يا رب زوج صالح وزوجة صالحة، ولو مرض يا رب شفاء. اوعوا تنسوا الجنة، اوعى تنسى هتطلب كذا وكذا. قول يا رب الجنة، قول يا رب صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، قول له يا رب دخول الجنة بغير سابقة عذاب ولا حساب، قول له يا رب يا رب ابقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، قول له يا رب يا رب يا رب اغفر لي اللي فات، قول له يا رب اشرح صدري لحفظ القرآن كامل، قول له يا رب حبب لي الصلاة. اطلب كل حاجة، اطلب دنيا ودين وآخرة، دنيا ودين وآخرة. دنيا اللي هي ايه؟ اللي هي اكلك وشربك وكليتك ومستقبلك وجوازك وحياتك وفلوسك، ويا رب اغنيني وارزق. ولو هتطلب من ربنا حاجه خد المضاد بتاعها، يا رب ارزقني الغنى والانفاق وما تفتنيش بالمال، كامله كده يعني، يبقى معايا فلوس وابقى منفق وما تفتنش بالمال. خد كل حاجه يا رب، اديني الصحه واستعملني في خدمه الدين، تمام؟ كل حاجه، اطلب كل حاجه، انت رايح للكريم، رايح للكريم. فتطلب دنيا وايه كمان ودين، اللي هو ايه؟ يا رب حبب لي الصلاه، ارزقني الخشوع في الصلاه، ارزقني حفظ القران، علمني الدين، فقهني في الدين. طيب وايه كمان؟ واخره اللي هي ايه؟ اللي يا رب يا رب ما اخشش النار، يا رب يا رب يا رب قني عذاب القبر، يا رب دخلني الجنه، يا رب يا رب يا رب. فتطلب تطلب تطلب، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. طيب ايه كمان؟ سبعة، الذكر، ويذكر اسم الله في ايام معلومات. اذكر ربنا سبحانه وتعالى، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول لك ايه؟ خلاص اكثروا بقى التهليل والتحميد والتكبير، كبر واحمد ربنا سبحانه وتعالى واذكر كثيرا. هات لك كده 1000 لا اله الا الله، هات لك 1000 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هات لك 1000 ده كمان يعني انت يوم جمعه ففي فضل كمان للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اكثر. لا احنا بنتكلم عن وضع مختلف، ولو ما كانتش يوم جمعه عشان لو سمعت الفيديو في سنه بعد، اهم حاجه ان انت تجيب اخرك، تذكر الله عز وجل في نفسك فيذكرك الله عز وجل في نفسه، تذكر الله عز وجل في ملأ يذكرك الله عز وجل في الملك في الملأ الاعلى. يا جماعه والذكر مش بس باللسان، لا ده انت تجيب الذكر باللسان وتستحضر معناه بالقلب، وممكن تذكر بالقلب بس ان انت تقعد. بص انت لو قعدت كده قعدت تفتكر نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك، ده ذكر، ده ذكر. اقعد كده اداني كذا، اداني كذا، سترني بكذا، اداني كذا، رزقني بكذا، اكرمني بكذا، كذا كذا. الجلسه دي ممكن يكون تاثيرها على علاقتك بربنا سبحانه وتعالى اكتر من حاجات كتير جدا انت كنت بتعملها، كونك ان انت بس قعدت تمرر وتذكر نفسك بنعم ربنا عليك، وكل نعمه تذكرها تقول الحمد لله، الحمد لله اداني كده، الحمد لله. بس فانا عايز اقوله لك، اذكر ربنا سبحانه وتعالى، اذكر ربنا سبحانه وتعالى بالقلب وباللسان وبالفعل. ايه يعني بالفعل ازاي؟ ما هو انت لما تعمل عباده وتذكر ان الله عز وجل يراك هتبقى محسن، ستحسن بيها، ده بالفعل. لما تيجي نفسك تحدثك بمعصية وتذكر أن الله عز وجل يراك ستترك المعصية، ده بالفعل. فاذكر ربنا سبحانه وتعالى بالقلب وباللسان وبالفعل كمان. طيب إيه كمان؟ 8، قراءة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. طيب ما أنا قاعد بذكر خلاص شوية كده شوية كده، طب والدعاء شوية كده شوية كده وشوية كده، طب والصلاة على النبي شوية كده. وزع اليوم الطاعات، اليوم مختلف، يوم استثنائي. طيب ايه كمان؟ صدق. تاني هقول لك صدق، تيجي تقول ايه يا عم على قد حالي، انا حيلتي حاجه عشان خاطر اقول لك، قال الله عز وجل لينفقها ذو سعه من سعته. طيب واللي معهوش؟ قال ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، اللي تقدر عليه، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، مش اكتر من اللي عندك، تمام؟ وبعدين ربنا يبشر بقى الشخص اللي بينفق بعد كده، يقول له ايه؟ سيجعل الله بعد عسر يسرا. انت بس ادي ادي وملكش دعوة، انفق، الله عز وجل ينفق عليك، الله عز وجل يرزقك. طيب ايه كمان؟ اللي انا قلته ده كل الناس تقريبا عارفاه، ولعل يعني خلاص يعني ما احنا عارفين، ما قلتش حاجة جديدة، قولك صح. طب قول لنا بقى نعمل ايه جديد؟ ما هو ما فيش جديد، بس الجديد عندك. يعني ايه؟ ما تعمل حاجة مميزة. ايوه ايه؟ لا انت اللي عارفها مش انا اللي عارفها. شوف كده حياتك، مواهبك،
ربنا سبحانه وتعالى اداك ايه، عندك ايه، امكانياتك ايه، ما تعمل لنا حاجه مختلفه كده. كل الناس رايحه، كل الناس بتجتهد، بس في ناس هتنور، ناس هتبقى مختلفه. مش عايز تنور، مش عايز تبقى مختلف، مش عايز تبقى في حته تانية؟ طيب ها، اعمل بقى حاجه مختلفه، حاجه تنور بيها، حاجه تخليك مختلف. ايه؟ تختم مثلا في يوم، تختم تعرف تجيب القران كله؟ لا يا عم دي صعبه قوي، ده انا مش هعرف. خلاص خلاص يعني، هو ممكن واحد لو حافظ القران كامل وحفظه شديد يعرف يعملها، بس ممكن ده ما يعرفش يعملها. بس انت تعرف تعمل ايه؟ تعرف تسد دين فلان؟ تعرف؟ لا معيش اللي... طب تعرف تسد حاجه فلان؟ طب تعرف تعمل ايه مميز؟ دور على حاجه مميزه طفره. طب ليه يعني؟ عشان تبقى مميز وسط الناس اللي رايحه. اصل اللي رايح كتير، وربك كريم وان شاء الله يقبل الكل، الكل، ولكن خليك مميز، خليك يعني انا هقول حاجه، الناس كلها هتمد ايديها وتدعي، بس في واحد وهو بيدعي مدد ايديه ومتيقن ان الله عز وجل سيستجيب، ده دعاء مميز، ده دعاء مميز. وهو بيلح قوي في الدنيا، جاء عند الاخره والجنه والح جدا، وهو بيلح قوي على الدنيا، جاء عند بيت المقدس ودعا دعاء لا بقلب محترق، ده مميز، ده مميز. شوف تقدر تعمل ايه مميز. ان شاء الله تعمله بفلوسك، اعمله بفلوسك، بجسدك ماشي، طيب بلسانك ماشي، طيب بقلبك شوف حاجه مميزه، نور، هات حاجه تخليك متميز، عشان ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يقبلنا كلنا. بس انت طموح، فنفسك في حاجه عاليه، اعمل لها بقى حاجه، اعمل لها حاجه. طيب ايه كمان؟ تنبيه اخير، هنجمع ان شاء الله حسنات كتير قوي، وربنا ان شاء الله يتقبلنا جميعا كلنا يا رب. وبعد كده هنيجي العيد ونتجمع مع صحابنا يمكن، او مع اسرتنا، او بلاش اللي احنا بنجمعه نشعل فيه النيران بعد كده، قاعدة فيها غيبة، قاعدة فيها نميمة، قاعدة فيها ما فيهاش غض بصر، ما فيهاش انضباط، ما فيهاش. طب امال احنا كنا بنعمل ايه؟ بنجمع حسنات ليه؟ عشان نولع فيها. فلو سمحت عندك مسؤولية ان انت تعمل حسنات، وعندك مسؤولية ان انت تحافظ على الحسنات. عندنا عبادات مهمة جدا هنعملها، وبعد كده عايزين ندخل بقى على الأكل والشرب والتوسعة، ونهزر ونضحك وننبسط، وصلة الأرحام، ونزور قرايبنا، ونتكلم، والعيديات، وكل الحاجات الجميلة دي هنعملها. بس ما نعملش بقى الحاجات دي كلها وندخل فيها حاجات حرام تضيع اللي احنا عملناه. طب ليه؟ تيجي تقولي طب ما انا خدت، كنت واخد يعني نية ان انا احتسب، محتسب ان انا تغفر ذنوبي في السنة اللي جاية، طب مش كده تغفر؟ اقول لك ده كده لعب، كده لعبة مع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا مش كده، ده الملك، الملك، حدش يتعامل بالطريقة دي مع الملك جل في علاه. فاعمل حسنات بس حافظ عليها. يا رب يهدينا ويتوب علينا ويوفقنا لطاعته ويقبلنا، ويا رب يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. كل سنة وانتم طيبين، متنسوناش من صالح دعائكم، وهاتوا أخركم في اليوم ده يوم استثنائي، بل هو درجة تانية في الاستثنائية. قبل الله منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.

0: وصحبه أجمعين.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسر

هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون

وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون

وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه

حوله وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما

فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء

فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا

خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون

أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله.

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولو

أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

لكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح،

معروفة إن الله خبير بما تعملون.

من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون.

قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئت

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع

جبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون.

أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن غني.

ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون

بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون.

لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.

وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.

فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق

أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن

فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير

قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته

الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

0: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج. نواصل حديثنا عن موضوع أسرار الحج، وعنوان حلقة اليوم التزود بالتقوى وتذكر الآخرة. معنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بكم يا دكتور.
2: شكر الله لكم وبارك فيكم.
1: فضيلة الدكتور، ما زلنا مع عفد الله عز وجل من حجاج بيته وعماره، نتلمس جانبا من الأسرار التي انطوت عليها تلك الفريضة العظيمة، فريضة الحج، من خلال التزود بالتقوى والتذكر لجميع أمور الآخرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونصلي ونسلم على خاتم رسل الله. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن في مناسك الحج أسرارا عظيمة وفوائد جليلة، يجب أن نقف عند كل واحدة منها لنستجلي كنهها ولنحاول التعرف على جانب من أسرارها. ومنها أن الحاج لا يكون قادرا على الحج مستطيعا إلا إذا كان يملك زادا وراحلة، والزاد الدنيوي هو ما يتعلق بالمأكل والمشرب، والراحلة الدنيوية هي وسيلة من وسائل المواصلات. لكن وراء ذلك أسرارا وأسرارا، فإذا كان كل حاج يتزود بزاد على مستوى قدرته المادية وحسب حاجته، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فيجعل الله بعد عسر يسرا. إذا كان ذلك كذلك، فإن التزود للآخرة يحتاج إلى عدة عتيدة، ويحتاج كذلك إلى حاذق ماهر بصير بعواقب الأمور، حتى ينجح في إعداد جواز المرور من العواقب الكأداء في الآخرة. ولا زاد أعظم من زاد التقوى، وما عداه مما يظن أنه زاد يتخلف عن الإنسان عند الموت، بل ويخونه فلا يبقى معه. فكم من أناس يتزودون في الدنيا بما لذ وطاب من أنواع الأطعمة والأشربة، فإذا ما جاءهم الموت تخلف عنهم طعامهم وشرابهم وجميع ممتلكاتهم، وأصبحوا بين يدي الله عز وجل، كما قال سبحانه: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أما الحاج فإذا أقبل على ركوب الراحلة، وسيلة المواصلات برية أو بحرية أو جوية، فليشكر الله بقلبه على تسخير الله عز وجل له هذه الوسيلة لتحمل عنه الأذى ولتخفف عنه المشقة. وعليه أن يتذكر عند ذلك المركب الذي سيركبه إلى دار الآخرة، وهي الجنازة التي سيحمل عليها، والنعش الذي سيوضع فيه، والذي لو تحدث لقال له: انظر إلي بعقلك، أنا المهيأ لنقلك، أنا سرير المنايا، كم سار مثلي بمثلك. فأمر الحج من وجه يوازي أمر السفر إلى الآخرة، ولينظر أيصلح سفره على هذا المركب ليكون زادا له لذلك السفر على ذلك المركب، فما أقرب ذلك منه، وما يدريه لعل الموت قريب ويكون ركوبه للجنازة قبل ركوبه لوسيلة المواصلات، وركوب الجنازة مقطوع به لأنه كائن لا محالة، وتيسر أسباب السفر مشكوك فيه، فكيف يحتاط في أسباب السفر المشكوك فيه ويستظهر في زاده وراحلته ويهمل أمر السفر المستيقن؟ وحين يلبس الحاج ملابس الإحرام فليتذكر عند ذلك الكفن حين يؤتى به ويلف فيه، إنه يرتدي ويتزر بثوبي الإحرام عند القرب من بيت الله عز وجل، وربما لا يتم سفره إليه، وأنه سيلقى الله عز وجل ملفوفا في ثياب الكفن، وهذا أمر لا محالة صائر. فكما لا يلقى بيت الله عز وجل إلا مخالفا عادته في الزي والهيئة، فلا يلقى الله عز وجل بعد الموت إلا في زي مخالف لزي الدنيا، وهذا الثوب قريب من ذلك الثوب، إذ ليس فيه مخيط كما في الكفن. أيها الحاج، لتعلم عندما تفارق الأهل والوطن متوجها إلى الله عز وجل في سفر لا يضاهي أسفار الدنيا، أنك لا بد أن تستحضر في قلبك ماذا تريد وأين تتوجه وزيارة من تقصد. إنك متوجه إلى ملك الملوك في زمرة الزائرين له الذين نودوا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فأجابوا، الذين شوقوا بغفران ذنوبهم وعودتهم من حجهم كما ولدتهم أمهاتهم فاشتاقوا، واستنهضوا لأداء فرض ربهم فنهضوا، وقطعوا العلائق وفارقوا الخلائق، وأقبلوا على بيت الله عز وجل الذي فخم أمره وعظم شأنه ورفع قدره، تسليا بلقاء البيت عن لقاء رب البيت، إلى أن نرزق وإياك منتهى منانا، ونسعد سويا بالنظر إلى سيدنا ومولانا. فلتحضر في قلبك أيها الحاج رجاء الوصول والقبول، لا إدلالا بأعمالك في الارتحال ومفارقة الأهل والمال، ولكن ثقة بفضل الله ورجاء لتحقيق وعده لمن زار بيته، ولترجو أنه إن لم تصل إليه وأدركتك المنية في الطريق بأنك ستلقى الله عز وجل وافدا إليه، إذ قال جل جلاله وهو أصدق القائلين: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم هذا، وبالله التوفيق.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. وحتى نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

الثلج والبرد ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل ونعوذ

لنعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أبكى عيون عباده الخائفين فجرت عيونهم كالعيون. الحمد لله الذي أدرى سحب المدامع من عيون أقوام تتدافى جنوبهم عن المضاجع، فهم من خوف القطيعة يبكون ومن مكره خائفون. جعلوا التقى لهم أفخر لباس فأطار الخوف نومهم والنعاس. لزموا الحذر فهم في النهار صائمون، وألفوا السهر فهم في الليل قائمون. دموعهم شرابهم وصمتهم جوابهم، فهم من الفتنة سالمون. يبكي كل منهم على زلته، وكلهم يخافون سطوته، وهم من خشيته مشفقون ويخرون للأذقان يبكون. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين والشفيع يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر من مسجد الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن العظيم هو حبل الله المتين ونوره المبين والعروة الوثقى والمعتصم الأوفى. خير ما نستفتح به هذا اللقاء الإيماني المبارك آيات بينات من الذكر الحكيم من سورة إبراهيم، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أمرا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وزاد حياتنا ودلاء همنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا شفاء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا يا رب العالمين. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استفتحنا هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر بخير الكلم بالقرآن العظيم، حيث استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة إبراهيم تلاها علينا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال. ما زلنا معا إخوتنا في رحاب الإيمان بمسجد الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيها الأخ المؤمن الكريم، كن على نفسك رقيبا، فإلى متى أنت سقيم لا تجد شافيا ولا طبيبا؟ انهض في ظلم الديادي ونادي من لم يزل سميعا قريبا، وتضرع بين يدي مولاك وكن في دنياك غريبا، والتجئ إلى ظل رحمته وقف على بابه تجده رحيبا. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد نبقى مع المبتهل الشيخ شكري عبد الرحمن.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا رب جئتك تائبا والقلب بلسمه رضاك، أدعوك دعوة نادم أنت السميع لمن دعاك، يا رب فاغفر زلتي أنت الحليم بمن عصاك. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان رفع نداء الحق، رفع الأذان أذان الفجر، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك من مسجد الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. رفع النداء الشيخ شكري عبد الرحمن بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن العظيم كتاب ربنا تبارك وتعالى أرسله هدى للمتقين وعبرة للمعتبرين ورحمة وموعظة للمؤمنين. على المؤمن أن يتقبل كتاب الله تبارك وتعالى وأن يتعلمه وأن يقرأه وأن يعمل به. عن عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فعلى المسلم إخوتنا في رحاب الإيمان أن يجعل القرآن العظيم منهج حياة له، يوجهه أينما حل وأينما ارتحل وأينما كان، أن يجعل كتاب الله تبارك وتعالى نورا يضيء له الطريق ويرشده كلما أشكلت عليه الأمور، أن يجعل لآيات القرآن العظيم أثر على جوارحه وقلبه ولسانه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينير قلوبنا بالقرآن، وأن يجعله هاديا لنا يهدينا التي هي أقوم، وأن يشرح به صدورنا، وأن يجعله ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. إخوتنا في رحاب الإيمان، ونحن هنا بمسجد الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد فرغ إخوانكم من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا يستمعون الذكر. تلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها للصلاة، يتلوها علينا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال.
1: أعوذ بالله من

0: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استقيموا يرحمكم الله، تراصوا واعتدلوا، استحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم، صلوا صلاة مودع، واعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الله أكبر. بسم الله الرحمن

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله

0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. يا رب إن عظمت ذنوبي إنني عبد يلوذ بربه وينادي. يا رب هذا الكون عبدك مؤمن ورضاك غاية مطلبي ومرادي. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان كان فضل الله تبارك وتعالى عظيما علينا، وأدينا صلاة الفجر جماعة هنا بمسجد الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد صابر الجعفري. أيها الإخوة المؤمنون، كان معنا في هذا اللقاء الإيماني المبارك قارئا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال، ومبتهلا المبتهل الشيخ شكري عبد الرحمن، وكان معنا من الإذاعة الخارجية الزميل حسن صفوت، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. هذه تحياتي حمزة المسير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أذكار الصباح، أذكار الصباح.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وتكلمنا عن كتمان الحق بأنه محاولة قوى النفس أن تضغط الحق في داخل نفسها ولا تنطق به، وهذه قلنا عملية شاقة جدا، لا بد فيها من اتحاد كل مواهب الكبت في النفس الإنسانية ليكتم الحق. وقلنا ما يناسب ذلك في كل مبررات التحقيقات التي يأخذون بها الاعترافات ليصلوا بها إلى إلى الحقيقة. الحق من ربك، وما دام الحق من الله، أيستطيع أحد أن يكبت هذا الحق؟ أم أنه لا بد أن يوجد له متنفس؟ لا بد أن يوجد له متنفس. ولذلك قلنا حتى صرخة الباطل استنقاذ بالحق، يعني ساعة ترى باطلا استشرى، كالألم الذي قلنا أنه يحدث في النفس. الألم الناس تكرهه، نقول له لا، الألم هي صيحة تنبهك على أن ذلك العضو أصابه عطب، فيجب أن تتجه إليه بوسائل العافية. ولذلك قلنا إن أخطر الأمراض هي التي لا يصحبها في أوليتها ألم، الأمراض التي لم يستطيع أن يكتشف لها ميكروبات ولا فيروسات، لا تعلم أو لا يحس بها إلا في الوقت الذي لا يمكن تلافيها. يبقى مدام الحق من الله، أيستطيع واحد أن يكتم ذلك الحق؟ ما يمكنش. إذن فالحق غالب على أمر. ولذلك قلنا إنك لا تجد معركة أبدا بين حقين، لأنه لا يوجد إلا حق واحد، لأن مصدر الحق إله واحد، فيكون الحق الذي يصدر عنه واحد. يبقى لا يوجد حقان، ولا توجد المعارك إلا بين حق وباطل، أو بين باطلين. المعركة بين الحق والباطل لا تطول، لأن الباطل زهوق، ولكن المعارك التي تطول طويلا هي المعركة بين باطلين. ولذلك معاركنا المعاصرة ما بتنتهيش، ليه؟ لأنها بين باطل وباطل، ليس أحدهما أولى بأن يكون الله في جانبه. ولذلك إذا استيقظنا إلى الله في شيء، يوم يدينا من النصر على قدر الاستيقاظ. ولو برضو تعمقنا في الاستيقاظ يدينا عمق في النصر، إنما استيقاظ سطحي، خدته شوية سطحيين على قد المسائل، تمام كده. إذن فالمعارك التي تتعب الدنيا هي المعارك بين باطلين. انظروا من أيام الحرب العالمية الثانية، تجد العالم إلى الآن لم يهدأ، يا حرب ثخنة حرب بردة. ليه ما هدأش؟ لأن المعركة بين هوايين، يا هوا شرقي يا هوا هوا غربي، ما فيش هوا علو أبدا. لو جه هوا علو ينهي المسائل دي كلها، حتى يكون هواه تبعا لما لما جئت به. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يعني قضية الحق ما دامت من الله لا تمتري أبدا في أن الحق سينتصر. ولكن الحق معنى، كل معناه قوة تحميه. الحق عايز محقين بقى، وعادة السيف أن يزهى بجوهره وليس يعمل إلا في يدي بطله. ايه سيف وايه؟ ما انت عندك سيف كويس رامي، انما اين اليد الذي تمسك بالسيف لتضرب به؟ اذا فاحنا بنبقى مضيعين الحق، احنا او مضيعين نفسنا بترك الحق، لان الحق سيظل من الله ولن ينطمس الحق ابدا. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الممتري الشك، الممتري الشك. ومعنى الشك قلنا ان فيه نسبتين متساويين، يعني ما فيش نسبة تغلب على ايه؟ على نسبة. لكن ما دام الحق من ربنا، ما هي النسبة المقابلة للحق؟ لا توجد. يبقى ما تشكش فيه دي ابدا، يبقى لا تشك في هذه ابدا، فلا تكونن من الايه؟ من الممتري. الممتري هو الشك، ويقعد يجادل، يدخل في مراء، مراء وجدل، تجادل. لان المرج والمراء كما نقول نحن في بالتعبير الريفي نحنن البز لتمري ما فيه، يعني لينزل ايه كل واحد من اهل الجدل عمال يمر خصمه علشان ده يقول وده يقول وده يقول وده ايه وده يقول. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. دول بيتجهوا للمشرق، ودول بيتجهوا لبيت المقدس، وانتم بتتجهوا للكعبة. حين وجد لكم اختيار، كل واحد له وجهة، انما لا تظنوا ان الاختيار سيبقى لكم، اينما تكونوا يأتي بكم الله جل وعلا. تبقى المسألة انتوا واخدين دي لما وهبتم من الاختيار، في ان ده يبقى له كذا وده له كذا وده له كذا وده له كذا وده له كذا، انما لا تظنوا ان ذلك سيدوم لكم. وما دام الامر عائد الى الحق الذي منه الحق، يبقى استبقوا الخيرات خير لكم، تسابقوا على ايه؟ على الخيرات. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. فلا تظنوا أنكم باختياركم الموهوب لكم من الله ستظلون على هذا الاختيار، وكل واحد يروح الحتة اللي هو عايزها. سيأتي يوم ينعدم فيه الاختيار، وأأتي بكم من الجهات دي يجي من هنا وده من هنا وده من هنا، أينما تكونوا يأتي بكم الله إيه؟ وما دام القادر على أن يأتي بكم من كل جهة جميعا، فكان الأولى أن تتسابقوا إلى ما وضع لكم من الخير، فتتوجهوا باختصار الطريق إلى ما أحب لكم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أكدها كم مرة؟ 3 مرات، لأن العملية كانت عملية صعبة، هزة عنيفة. والحق سبحانه وتعالى يريد أن يؤكدها تأكيدا، ولذلك جاب الثلاثة اللي هو أقل الجمع، أقل الإيه؟ الجمع. وقلنا إن من الممكن أن تأخذ واحدة للمتجه وهو داخل المسجد، وللمتجه وهو خارج المسجد، وللمتجه في الإيه؟ في الجهات إيه؟ في الجهات جميعا. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. وبرضو ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون للناس، للمنافقين، لليهود، للنصارى، ما يبقاش لهم. وهل للمبطل حجة؟ هي حجة في نظري، هي في نظري ايه؟ حجة، انما هي في الواقع ليست ايه؟ ولذلك يأتي القرآن ويقول ان اعتبروها حجة فقولوا لهم سنسايركم، ونقول هي حجة لكم ولكنها داحضة عند ربكم. حجتهم ايه؟ داحضة. الا الذين ظلموا منهم لئلا يكون للناس عليكم حجة، إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. الله، لئلا يكون للناس عليكم حجة في إيه؟ حجة؟ لأنهم كانوا الأول بيتجهوا لإيه؟ يبقى ما فيش فيها حاجة لها ذاتية هي اللي واخداني، إنما الأمر من الأعلى هو اللي واخدني. ليه دي؟ قد بعضها. فلا تخشوهم إيه؟ لألا يكون للناس عليكم حجة. بقى هذا الاتجاه هيقطع الحجة؟ حجة من يكون عادلا، إنما اللي يبقى ظالم بقى ما فيش حاجة تخضعه، لأن احنا قلنا إيه؟ ولئن أتيت الذين إيه؟ أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا إيه؟ ومدام سماهم ظالم ظلمة، وما هو الظالم؟ إيه الظالم ده؟ مين الظالم؟ ناكر للحق، أو مغير وجهة الحق، أو ناقل الحق إلى الباطل والباطل إلى الإيه؟ ومدام هم كده بالشكل ده يبقى أنا ليه حج عندهم؟ فلا تخشوهم. ده تخشوا مين بقى؟ الذين ظلموا. واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. أتم نعمتي عليكم، لأن بداية النعمة الإيمان، وتمام النعمة تنفيذ مطلوب الإيمان. بقى النعمة إيه؟ الإيمان. ربنا هدانا للإيمان، دي نعمة مش كده؟ طب النعمة تتم إزاي بقى؟ أن مطلوب الإيمان ده أأديه، وأأدي مطلوب الإيمان بأن يستديم الله علي تكليفاته. فلا تجعلوا التكليفات تنقطع، بل أوليكم أنا بالنعم التي تصلح بها إيه؟ تصلح بها حياتكم. وما تتولاش نعم التكليف من الحق سبحانه وتعالى إلا إذا كنتم هتقبلهم على إيه؟ على تكليفات الله، وتعملوه تبقى عشقين. قلنا زمان ان الاول ساعتها تأتي للعمل الذي كلفت به يبقى هو شاق عليك الاول، لكن حين تخشع وتستذكر ثواب العمل الشاق وتقرين العمل بثوابه، العمل في الطاعة بثوابه، وتقرين العمل في المعصية لشهوات نفسك بعقابها، يبقى ايه؟ تبقى المسألة هينة ولا لا؟ ولذلك وإنها لكبيرة إلا على مين؟ خاشعين. خاشعين اللي هم يظنون أنهم ايه؟ يبقى إذن الذي ينصرف عن الطاعة مستثقله عزل الطاعة عن الثواب عليها، لأنه لو لحم الطاعة بالثواب عليها لأصبحت الطاعة ايه؟ مقبولة. وكذلك الذي يذهب إلى المعصية، لو لحم المعصية أو قرن المعصية بالعقاب عليها ما يعملش الإيه؟ ما يعملش المعصية. يبقى إذن الخطر في ترك الطاعة وفي الإقبال على المعصية إيه؟ عزل الجزاء عن هذه وعزل الجزاء عن هذه، إنما استحضار الجزاء هذا يبقى خلفه. يبقى تمام النعمة أن يديم الله علينا استكمال إيه؟ ولذلك شوف اليوم ايه؟ واتممت عليكم نعمتي، يعني خلاص انتهينا من الاحكام الايه؟ التكليفية. هي بنسميها احكام تكليفية لان الاول فيها كلفة، فيها ايه؟ كلفة ومشقة، ده في الاول. انما لما تدوق حلاوتها تبتدي تلاقيها ايه؟ بقت حلوة عندك. بس لاحظ ان كثيرا من الناس يجعلون الكلفة خاضعة للوسع في نظرهم، والوسع هو خاضع للكلفة. خدوا بالكم من الحتة دي دقيقة شوية. يقول لك الفساد عم، وربنا ما بيكلفش الناس إلا إيه؟ إلا وسعها. فكأنه يحكم بأن هذا وسع وهذا غير وسع، وعلى ضوء يأخذ التكليف. يقول لا، أكلف الله أم لم يكلف؟ إن كان قد كلف فيبقى في وسعك إنك تعمل. يبقى إن كان قد كلف لا تخضع التكليف إلى الوسع عندك، إنما التكليف خاضع للوسع المعلوم لله. التكليف خاضع لإيه؟ للوسع. بدليل أن الله الذي شرع شيئا ساعة يشرع شيئا هو نفسه يخفف حينما يرى الوسع لا يتسع. فقال إيه مثلا؟ قال لك اقصر من الصلاة لما تبقى مسافر. الله الله اما تكون مسافر افطر في رمضان ويبقى عيب. الله، يبقى هو ايه من نفسه الذي حدد الوسع. يبقى اذا لا تاخذ التكليف على وسعك الذي تقدره، ولكن خذ الوسع من التكليف. اكلف الله ام لم يكلف؟ كلف. يبقى كلف لانه علم ان فيه وسعا، بدليل انه ساعه يعلم ان الوسع يضيق بالتكليف يبادر هو بالحكم في تخفيف التكليف. يبادر هو بتخفيف الايه؟ بتخفيف التكليف. يبقى اذا ما تقولش لا ده المساله ما عادش وسع الناس يضيق دي، ما لا لا نقول له الا الناس اصبحوا مشرعين، نقول الوسع ما كانش ما يتسعش، ونقول له لا لا لا، الوسع مقدر عند من كلف. وليتم نعمتي عليكم ولعلكم ايه؟ ولعلكم تهتدون. واحنا قلنا الهدايه هو الطريق الموصل الى الغايه. والغايه ايه من كل حركه الحياه دي؟ ايه الغايه من ايه؟ واحد يقعد كده يقول لك ايه الكون ده؟ الكون اجناس المترتبه على بعضها، وده بيخدم هذا وهذا يخدم هذا، ونهايتها وبعدين الانسان يموت. ايه الغايه؟ الغايه الغايه ان تذهب في حضانه المكلف بلا اسباب. تلك هي الغايه. سيتركك الله في الدنيا بأن يعطيك الأسباب التي تقيتك والأسباب التي ترفهك إن استطعت أن تعمل حركة عقلك وحركة طاقتك في مادة الله في الأرض بأسبابك وكل حاجة. وبعد ذلك يقول لك أدن أنت والأسباب، والأسباب خاضعة لك. الدنيا هتكون كده. وبعد ذلك تأتي إلي أنا لتعيش بلا أسباب.
2: الله الله الله،
1: لتعيش بلا اجل غاية. تبقى الغاية احنا هنا عايشين بالايه؟ بالاسباب. وبعد ذلك نذهب ساعة ساعة كده ما يجي على بالك الشيء تلتفت تلاقيه جالك. يبقى كأن الله يقول لنا انظروا الى الاسباب في ايديكم واليها في يدي. لما كنتم متركين لنفسكم برضو ضيعت نفسكم، انما عندني ما ضيعتوش. وتيجي عظمة القدرة، الله سبحانه وتعالى غني عن هذا العالم كله، إنما خلق العالم ده كله ده سيالات صفات الكمال فيه، لأن كل صفة من صفات الكمال تريد لها متعلقة، تريد لها متعلقة. قدرة يبقى لها متعلق تبرزه، حكمة يبقى لها متعلق يجي، مغفرة لها متعلق، رحمة متعلق. يبقى العالم ده كله مجال صفات الكمال، مجال. وإلا أنت ولله المثل الأعلى، ساعة ترى إنسان مثلا رسام ولا شاعر ويقعد بقى كده ويعمل إيه قصيدة إيه شعر، ويمكن يعمل قصيدة شعر يبقى عنده دوين ويستحي حتى أنه ينشرها على الناس. ليه؟ بليه عمل كده؟ سبب دي متعلق صفة الكمال فيه. ولذلك بنجد في بعض الناس يقول لك ده هاوي، هاوي يعني عمله وحركته في الحياة ملاش علاقة بالموهبة بتاعته، يقوم يجعل لموهبته ايه؟ مجال. ويقعد كده علشان يشوف الصور اللي بيرسمها او الشعر اللي بيقوله او صفة الكمال. يبقى اذا كل الكون بما فيه من اسرار دي متعلقات صفات مين؟ صفات الكمال. وبعد ذلك يأتي ليعلمنا في الآخرة انني خلقتكم ولا حاجة بي اليكم، بل أنتم ستعيشون في كنفي، لا بالأسباب التي كانت لكم ولكن بكم مني. ومهما ارتقيتم في حياتكم ورفهتموها وأخذتم زينة، والأرض أخذت زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالإيه؟ تغن بالأمس. ولن تستطيع أن تصل بابتكاراتك ولا باختراعاتك إلى أن يخطر شيء ببالك فيأتيك، بل كلها برضو آلية. كما قلنا يضغط على الجرس ده يجي له شاي، يضغط على الجرس ده يجي له قهوة وسكر زيادة، والجرس ده هو يجي مظبوطة، ودي تيجي على الريحة، ودي تيجي زيادة، يقدر يعمل كده. العملية دي عايزة عملية شحن ولا لا؟ ترتيب لها عشان تكون كده. طيب هات لي بقى لما نرتقي أو وبعد ذلك بمجرد ما يخطر الشيء على بالك تلتفت تلاقيه عندك. دي تحصل بقى؟ آه. ما تحصلش. ايه؟ ما ايه؟ ما تقعد. يبقى لعلكم تهتدون الى الغاية المطلوبة منكم. هي دي اللي هتوصلكم الى الايه؟ الى الغاية. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب. كما ارسلنا ايه يعني؟ نوالي نعمنا عليكم كما ايه؟ انعمنا عليكم بارسال رسول. لان النعم دي هتقع على ايد الرسول. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم. رسولا ايه؟ كلمة رسول منكم دي يعني مش من جنس تاني. ادي واحدة. ورسول منكم تعلمونه. ورسول منكم تعلمونه ليكون العلم به قبل ان يكون رسولا خميرة الايمان به قبل ان يأتي بالحجة. ولذلك بمجرد ما عرض نفسه على السابقين امنوا به او لم يؤمنوا. ابو بكر امن ولا ما امن؟ خديجة امنت ولا ما امنتش؟ طب امنوا ايه؟ ده ما كانش لسه جاب يعني معجزات ولا بقى. لا، ده اخذوا الايمان من سابقة معرفتهم به قبل ان يكون رسولا. ما جربناش عليه كده. هو عمره بقى اللي ما كذبش علينا هيكذب على الله. يبقى اذا منكم دي معناها عشان توجد الخليه الايه؟ الخليه الايمانيه الاولى بايه؟ بما علم له. لم يفاجئهم بلان ما هنا نعرف كان ايه ده شكله. لا يا اخويا، متربي ايه؟ متربي في وسطكم. ويمكن يقول ده اتعلم، اهو ما اتعلمش، ده كذا ما حصلش، انتوا عارفين اهو. يبقى اذا منكم دي لها مدخل ولا ما لهاش مدخل؟ لها مدخل. ولذلك ايه رسولا من انفسكم. هناك لقد جاءكم ايه؟ رسول من انفسكم. وكلمه من انفسكم دي شوف اشتقاقه. ادي حرص عليكم لانه من انفسكم. لانه ايه؟ من انفسكم. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم. التزكيه معناها ايه؟ التطهير. والتطهير يقتضي انه كان في دنس. نعم، الدنس الذي حدث بالغفله. وأدي البنات، الخمر، الميسر، ويكفي عباده الاحجار اللي بينحتوها
2: الربا.
1: الله، كل الربا، كل الادين. يبقى بده يطهركم. يبقى يزكي يعني ايه؟ يطهر ويزكي، ينمي ايضا. معنى التزكية تطهير، أي سلب الضار، والتنمية إيجاد النفع. يعني جمع لكم بين إيه؟ سلب ضارا وجاء بنفع. ويعلمكم الكتاب والحكمة. طبعا الكتاب إذا أطلق انصرف إلى مين؟ إلى القرآن. والحكمة، الحكمة هي وضع الشيء في إيه؟ في موضعه. حين تضع الشيء في موضوع يقال ايه؟ بحكمة. مأخوذ من ايه؟ قال لك التكليفات هتأمرك بفعل شيء يتنهيك عن ايه؟ عن فعل شيء. الله، يبقى هي دائرة بين الفعل والترك، بين الفعل
2: والترك.
1: طيب الفعل ده توجيه طاقة لحركة تفعلها، الترك ما توجهش الطاقة. الترك يبقى اذا نظرت إن هي اللي عايزة مجهود. لا، الفعل، لأن الفعل عايز توجيه طاقة عشان تفعل. قال لك شوف

الحاجة بتاعته النفس دي هي اللي تلح عليك فيسهل عليك الفعل، وحاجة النفس تأتي فيما يطلب على منك الفعل فتجعل الفعل شاقا. هنا جعلت الفعل ايه؟ وهنا جعلت الفعل ايه؟ شاق. لأن الأمر دائما يأتي على غير إلف النفس في الفعل، والنهي أيضا يأتي على غير إلف النفس في الترك. فحق سبحانه وتعالى يقول إيه هنا بقى؟ ثم يعلمكم الكتاب والإيه والحكمة أن تفعل الفعل إن كان الفعل يحقق خيرا، وأن تجتنب الفعل إن كان الفعل يحقق إيه؟ ضر. ودي مأخوذة من إيه؟ عشان تعرفوا أن كل الأمور المعنوية تؤخذ دائما من المحسات. اللغة حين تضع لفظا لمعنى من المعاني تجيب من الحس. أهي الحكمة دي الحديدة التي توضع في فم الجواد، في فم الايه؟ في فم علشان ايه؟ باللجام. لتحكم حركتك، لتحكم ايه؟ اهي الحكمة هي دي. يبقى شوف خدنا الحكمة من ايه؟ من الحكمة اللي عشان يحب ياكل دي نقول له لا ما تاكلش دي، عايز يجمع احنا يبقى اذا الحكمة ان تضع الشيء ايه؟ إن أردته أن يسير أرسلت له اللجام، مش كده؟ أريته أن لا يسير شديت اللجام، أردت أنه يحوط كده تشد السرعة من الناحية دي الشمال، تبقى توضح حركته. كل حركة لتؤدي إيه؟ لتؤدي الغرض. إيه الغرض منها؟ الحكمة بقى أن هي الأحاديث النبوية، الأحاديث واذكرنا ما يتلى إيه؟ من آيات الله اللي هو القرآن والإيه؟ والحكمة. نعم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ليه؟ لأن ثابت أنكم أمة أمية، ثابت أنكم أمة أمية، فإن بهرتم الدنيا بما تحملون من إشعاعات حضارية عمرانية تقنينية كل دي، لا يقولن أحد أبدا ممن يأخذ إشعاعاتكم إن دي هبة ثقافية أو هبة حضارية، لأنكم جلابة ما كنتوش تعرفوا حاجة. يبقى كل اللي جالكم منين؟ يبقى إذن كون الرسول أمي كما قلنا شرف له أولا، لأن إن لم يكن أمي يبقى تثقف بثقافات المعاصرين. كون أمي لا، ده ثقافت علوية ما. ولا خد ولا حاجة من البشر. يبقى الأميات في أمثالنا نقص، ولكنها فيه كمال، ولكنها فيه إيه؟ كمال. لأنه معناه بيقول لا فضل للدنيا عليه أبدا، فكل ما يأتي به سماوي. ليه؟ لأنه لو أخذ من الدنيا لأخذ بما خمرته الأهواء، وهو جاء ليقضي، فلا يأخذ من الأهواء ليطفئ الأهواء، وإنما يأخذ من السماء ليكبت الأهواء. يأخذ من السماء يبقى إذن ويعلمكم ما لم تكونوا إيه. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما عمر لولا الإسلام. عمر اللي العبقرية بتاعته والفطرة السليمة والرأي الناضي يقول ما عمر لولا الإسلام. ايش عمر ده؟ وما قالش من عمر حتى، ده قال ما. شوف ازاي. ويعلمكم ما لم ايه؟ ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني كل الافضل دي والنعم والحاجات دي يجب ان لا تنسوها ابدا، وان تعيشوا دائما في ذكر من انعم هذه النعم. ليه؟ لا لأني سأرجع فيما أعطيتكم، ولكن لأني أريد أن تذكروني لأني سأذكركم وأزيدكم. يبقى دي رغبة الكريم في أن يعطي. بقول لك بس كن أهلا لعطائي، كن أهلا لعطائي، لأنه رغبته أنه إيه؟ أن يعطي أكثر. فبقول لك عشان أعطي أكثر اذكرني. ومعنى اذكرني، اذكرني في كل شيء، اذكرني في نعمي عليك، اذكرني في نفسك، اذكرني في عطاءاتي لجوارحك، اذكرني كل شيء يجب انك تذكرني فيه.

0: ولذلك بعض الصالحين يقول سمعت ممن سمع عن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك إذا ما أقبلت على شربة الماء فقسمه أثلاثا، اشرب أول جرعة وقل بسم الله واشربها، ثم انتهي من الجرعة وقل الحمد لله، وابتدئ الجرعة الثانية وقل بسم الله، وانتهي منها وقل الحمد لله، ثم اختم بالثالثة وقل بسم الله، واختمها بقولك الحمد لله. إذا أخذت شربة ماء بهذه الطريقة التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما كان في جوفك ذلك الماء فلن تحدثك ذرة بمعصية الله. وجربها يوما في نفسك، جربها يوم في نفسك كده، سمي كده بسم الله وبعدين قول الحمد لله، وسمي بسم الله وقول الحمد لله، وسمي بسم الله وقول. طالما وجد ذلك الماء في جسمك ما في ذرة تحدثك بأنك أنت تعصي ربنا فيه. ليه؟ لأنك استقبلت النعمة بذكر المنعم، ونفضت عن نفسك حولك وقوتك في كل شيء. وليه اشمعنا في الماء؟ لأن الماء في الجوف أشع. اذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفروا. اشكروا لي، اشكروا لي، اشكروا ايه؟ يبقى الشكر على النعمة، يعني قد يتضح المنعم ايمانا، ولكنك تأتي للنعم وتفهم زي كما قيل وقلنا اوتيته على علم. اوتيته على ايه؟ تفتن بالاسباب. ولا تكفروني، تكفروني يعني تستروا النعمة فلا تجروها على ألسنتكم. ونحن قلنا أن كل نعمة من نعم الله لو استقبلت بمردها إلى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا ترى في النعمة مكروها أبدا، لأنك حصنت النعمة بسياج من أنعم النعمة. وإن أنت تركتها كده لكنها بتاعتك ومنسيت المنعم، تتركه لإيه؟ لشأنك. واشكروا لي ولا تكفروا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا على إيه؟ على كل مطلوبات دينكم وتكليفاتها. كل مطلوبات الدين منكم تستعينوا عليها بالإيه؟ بالصبر. صبر ليه بقى؟ أم قال لك الصبر حبس النفس عن الجزع من كائن. تيجي تجزع ولا اصبر. ويأخذ ألوانا شتى حسب تسامي الناس في الإيمان. مثلا سؤل الإمام علي قالوا حق الجار ايه؟ ام قال تعلمون انتم انك انت لا تؤذيه؟ قالوا نعم. قال لا، ان تصبر على اذى. مش بس ما تؤذيهش، شوف تصبر على ايه؟ ارتقاء في الصبر ده ولا لا؟ ارتقاء في ايه؟ في الصبر. واحنا قلنا إن الصبر ده هو المعونة على مشقة الأمر فافعل، وعلى مشقة النهي في لا تفعل. لأن الله لا يقول لك افعل ولا تفعل إلا في أمر فافعل من طبيعتك أن لا تفعله، ولا تفعل من طبيعتك أن إيه؟ يبقى هو أخرجك عن الطبع في الإيجاب وأخرجك عن الطبع في السلب. دي عايزة منك ايه؟ تصبر على مشقة التكليف. الصبر ده تعمل ايه يعني؟ ام قال لك اذا ضاقت نفسك بامر توجيهي او بنهي توجيهي من الله فاصبر على المشقة اولا حتى تدرك حلاوتها ثانية. فإنك إن أخذتها تعبدا ستأخذها فيما بعد عادة. ولذلك بعض الصالحين يقول لك اللهم إني أسألك أن لا تكلني إلى نفسي، فإني أخشى يا رب أن لا تسيبني على الطاعة، لأنني أصبحت أشتهيها وأنت أمرتنا أن نحارب شهواتنا.
1: الله
0: طب ازاي دي تيجي؟ قال انا بحبها دلوقتي بقت شهوة. شوف ازاي انتقلت الطاعة الى ايه؟ شهوة. وهو مدام بيحارب شهواته يقول لك الله طب بقت شهوة ليه؟ بقول يا رب احسن اني بقيت احبها بقى المسألة دي. يعني شوف ازاي يعني بده يقول انها بقت ايه؟ التكليف. وكان شقا اولا ثم صار ايه؟ صار محبوبا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا سابقا ان شوف الادب النبوي يقول له ساعة ما تيجي الصلاة مين اللي كان يؤذن؟ بلال. يقول له ايه؟ ارحنا بها. ارح اكن احنا من غيرها نبقى تعبانين. ولما نصليها ايه؟ شوف الفرق بين ما قالش ارحنا منها، لان منها لان في بعض الناس يقول لك ده بتبقى على كتفي زي الجبل وبعدين بدي اصلي. يقول لا انت بترتاح منها ولا ترتاح بها؟ خليك ترتاح بها. معنى ترتاح بها انك ذهبت الى انس بالله المكلف.
1: الله.
0: وما دام ذهبت الى انس بالله المكلف ايه التكليف ده اللي يخليك تبقى في محضر ربك؟
1: الله.
0: تكليف في محضر ايه ده؟ الناس بتشقى علشان يجي لها مناسبة من المناسبات تبقى في محضر رؤسائه. فما بالك بقى الإنسان يبقى في إيه؟ يبقى في محضر ربه. وما دام في محضر ربه يقول ذكرته بنعمة ولائه لله سبحانه وتعالى، فكل أمر شاق يصادفه في حياته يقول أنا لا أواجهه بعبوديتي ولكني أواجهه بربوبيته. يبقى ترتاح ولا لا؟ لو ان شيء شق كده والبعض الانسان الواحد افتكر حنان ابوه عليه، افتكر ان ابوه هو اللي بيجيب له مش عارف، افتكر ان ابوه كده، يبقى لا كرب وانت ايه؟ لا كرب وانت رب. وقلنا اللي له اب ما بيحملش ايه؟ هم؟ يبقى اللي له رب يعمل ايه؟ يختشى على عرضه ولا لا؟ يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. طب واجه الحياة في معية الله، ده أنت لو واجهت مشاكل الحياة في معية أقوى منك ذرة تواجه الأمور كلها بإيه؟ بشجاعة ولا لا؟ طب أنت في معية من؟ في وكل شيء في الوجود أثر من آثار فعل الله، وأنت تواجه الأمر بالفاعل. أيجرؤ فعل أن يقف معك وأنت مع الله؟ ولذلك قلنا إن الأحداث لا تستبد بالخلق إلا ساعة ينفلتون من حضانة ربها. إنما إنسان عايش في حضانة ربه ولا يجرؤ عليه الشيطان. ولذلك قلك الشيطان خناس. يعني إيه؟ إذا سحيت عن الله اكترأ عليك، وإذا ذكرت الله خالص، لأنه مالش قوة. هو الشيطان دخل مع الله في معركة، إنما دخل مع عبيد الله في معركة. إنما واحد بقى يحتمي بالله كده يقوم الشيطان ما يقدرش إيه. ولذلك قلنا إنه إلا عبادك مين ما يقدرش عليهم دول. أنا إيه ما يقدرش عليهم. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله إيه مع الصابرين. ومعية الله حين تلحظ في أي شيء تدي للإنسان طاقة من الجلد وطاقة من القوة وطاقة من الأنس به ومن الرجاء فيه. من الأنس به لأنه يصاحبني في كل عمل، ومن الرجاء فيه لأنه يجازيني مع عمل. ولذلك لاحظوا أن الحديث اللي كنا قلناه يقول الحق سبحانه وتعالى يا ابن آدم مرضت إيه فلم تعودني. يقول كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعود؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يبقى سلبه النعمة وآنسه بالمنعم. ولذلك بعض الصالحين كان يقول اللهم إني أستحي أن أسألك العافية حتى لا يكون زهدا في معيتي لك.
2: السلام.
0: يكون ذلك زهدا في إيه؟ في معيتي لك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى لقاء.
3: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
4: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-Quran Al-Kareem Radio of Australia. And now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
5: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. And we have sent down to you the book, explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray, and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition. Its wonders do not end. Whosoever speaks thereby says the truth. Whosoever works thereby is well recompensed. Whosoever judges thereby is just. And whosoever calls people unto it guides them unto the straight path.
6: Curiosity. Curiosity is having or showing too much interest in the affairs of others. From the Islamic point of view, a good Muslim should never interfere with the affairs of others, because such interference may distract him from his own affairs or drive him to inquire into private, sacrosanct, secret life of others. Due to the evil consequences it entails to human life, Muslims are strongly discouraged from such an abominable quality as curiosity. According to the teachings of Islam, curiosity is not only dispraised but also forbidden, because it is futile and reflects dissatisfaction and interference with divine revelation, the only source of human happiness and welfare. In the same context, the Messenger of Allah, peace be upon him, declares that it is a grievous sin to keep asking about a matter so persistently that Allah Almighty forbids it. A Muslim is advised to accept with content what Allah judges and decrees, for Allah Al-High does not forget, neither does he commit mistakes. He knows what's good for people and what brings them happiness and welfare. That's why the Messenger of Allah says, "Ask you me not about the things I intentionally skip, for those who were before you were destroyed by multitude of their questions and disputes about their prophets. In fact, man's life on earth is too short to waste interfering with other people's affairs." Muslims are strongly advised to mind their own business and not to be inquisitive. It's a great loss to waste one's lifetime, which is a never-repeated opportunity, inquiring into matters that do not concern oneself. Every minute of man's life must be used to bring him nearer to Allah, the only source of real success and eternal prosperity.

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه

هم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج الإمام أحمد والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز أي في الراحلة فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز أي في الراحلة فنادى لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الدكتور علي صبح، الأستاذ بجامعة الأزهر، نرحب بفضيلتكم ضيفا في هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الحج المبرور الذي يعود بالخير على صاحبه، كما ينهانا عن الحج المأزور الذي يعود بالشر والوبال على صاحبه. وفي بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للحج المبرور استخدم صورة كلية ضمنها تصويرا أدبيا بليغا، فما هذه الصورة وما هذا التصوير؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، جاءت الصورة الأولى صورة كلية ثرية بالعناصر البليغة التي نبعت من الواقع المحس في قصة مثيرة للعواطف الإنسانية يعمر بها الوجدان الحي بالإيمان الصادق والإخلاص في العمل ابتغاء مرضات الله عز وجل. فالحاج بهذه الصفة يجاهد في إعداد نفقات الحج وزاده وراحلته من سعي حلال ومصدر طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ويمضي في طريقه الآمن حتى يؤدي مشاعر الحج المقدسة الطاهرة، يردد التلبية وهو محرم، فتتفتح له أبواب السماوات بالرحمة والرضوان من كل من فيها وما فيها بالدعاء له والنداء، ملبين معه مبشرين له بالقبول والسعد، قائلين له: زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور لا مأزور. كل ذلك تدل عليه عناصر التصوير البليغ الذي عبر عن وصفه بالحاج ووصف عبادته ونسكه بكونه حاجا ووصف نفقاته وراحلته بالطيب لا الخبيث، ثم تصوير التلبية كاملة هنا لبيك اللهم لبيك، وقبولها بترديدها واقترانها بالسعد والرضا، ووصف الزاد والراحلة بالحلال، وتقرير الجائزة الكبرى: حجك مبرور غير مأزور. إنها قيم خلقية وتشريعية سامية ترغب عباد الله عز وجل في نيل هذا الشرف العظيم للحصول على أعلى جائزة من أكرم الأكرمين، قال تعالى: وبشر المحسنين، وقال أيضا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، إلى قوله تعالى: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
0: هذا بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحج المبرور وأهله، فماذا في بلاغته صلى الله عليه وسلم عند حديثه عن الحج المأزور وفاعله؟
1: جاءت الصورة المقابلة صورة أدبية بليغة رائعة أيضا، وذلك في إيقاع موسيقي ناشز تنفر منه الأذواق والآذان، غنية بعناصرها الفنية البليغة التي تثير الاشمئزاز في النفس وينفر منها الوجدان العامر بالإيمان الخالص. فكل عنصر هنا يدل على النقيض من الصورة الأولى، فقد أخفي الفاعل وأضمر ذكره صراحة، وكذلك صفته وهي الحاج وحاجا كما في الصورة الأولى، لأنه هنا لا يستحق الذكر تحقيرا له وإنكارا لصنيعه ولنفقته ولسعيه للحج. فقال: إذا خرج بلا ذكر لذاته ولا لصفته. صورها هنا كما صور النفقة والزاد والراحلة بالخبيث والحرام ترهيبا وتنفيرا، فهو يقابل الطيب الحلال هناك ترغيبا وتبشيرا. ثم جاءت صفة التلبية هنا غير كاملة لمجرد الرمز فقط، مجردة من شرف النداء ولفظ الجلالة ومن شرف تكرارها ولذتها الروحية لبيك فقط، لأنه لا يستحق شرف طهارة النسك وسموه، كما لا يستحق ثوابه الجزيل ومكافأته الكبرى. ثم تصوير الدعاء عليه لا له، بأن الله تعالى

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. وجبة غذائية. جمعتني وبعض السيدات جلسة صبحية، وشد انتباهي صوت مذيعة تعلن عن برنامج وجبة غذائية، وتكرر الإعلان عن هذا البرنامج أكثر من مرة بالموعد واليوم بدقة بالغة. وفي الموعد المحدد بدأت المذيعة في قراءة مقادير الوجبة الغذائية الشهية وطريقة الصنع والعمل وإعادتها مرة واثنين حتى تتأكد ربة المنزل من أن كل شيء تمام. وطبعا هناك الكثيرات من ربات البيوت ينتظرن هذا البرنامج، وأحضرنا الأوراق والأقلام لكتابة هذه الأكلات الشهية وإعدادها بما يتناسب والأذواق المختلفة. ولا شك في أن كيان الإنسان ينقسم قسمين، الجسد والروح. وإذا كانت هناك وجبات غذائية لسلامة الأبدان، فلما لا تكون هناك أيضا وجبات روحية لسلامة الأرواح؟ وربما يتساءل سائل، وكيف السبيل إلى غذاء الأرواح؟ وأقول نعم، هناك وجبات هامة لغذاء الأرواح، واليوم نقدم لكم صفات الوجبة الروحية تحت عنوان ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهنا نذكر قول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، صدق الله العظيم. وإذا كانت الروح من أمر ربي فلا بد أن يكون غذائها أيضا من عند ربي. هذا وقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تحس المؤمن على ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فاذكروني أذكركم، صدق الله العظيم. وقد وضحت السنة النبوية أهمية الذكر في كثير من الأحاديث النبوية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الصحابة أن يوصيه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. قد ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الله الكثير في كل خطوة نخطوها وكل عمل نعمله، حتى أحال حياة المؤمن اليومية إلى واحة جميلة من الذكر الرائع الذي يريح النفوس ويبهج الوجدان، وذلك خلال 24 ساعة اليومية. وهناك الطريق السهل الممتع الذي يحيل حياة المؤمن إلى سلسلة مترابطة من الذكر المستمر، ذلك إذا تتبعنا رسولنا الكريم الذي هو القدوة لنا في أقواله المرتبطة بأفعاله اليومية كلها. ماذا كان يقول عندما يستيقظ من النوم، وعندما يدخل إلى الخلاء، وعند الخروج منه، وبماذا كان يستفتح صلاته، وبماذا كان يختمها، ثم إذا خرج من البيت ماذا يقول، وعندما يعود إليه، وإذا دخل السوق للشراء ماذا يقول، وإذا دخل المسجد وبعد الخروج منه، وعند النوم، وعند الأرق، وعند المطر، وعند هبوب الريح أو الرياح، وعند رؤية الهلال، وعند الإحساس ببعض الألم، وهكذا في كل سكنة وحركة، حتى عند التأمل في خلق الله. ماذا يضيرنا خاصة نحن السيدات منا، حيث لدينا الكثير من أوقات الفراغ أو القيام بالأعمال المنزلية المختلفة، سواء كان في البيت أو العمل. ماذا يضيرنا لو طبقنا سنة النبي الكريم في كل هذه التصرفات؟ سيجد الإنسان أن حياته سلسلة متصلة من التسبيح والذكر الجميل والحمد والشكر لله الجليل الذي أعطانا أنعما لا تعد ولا تحصى. ولا شك أن أقوال الرسول الكريم موجودة في كثير من الكتيبات الصغيرة المعروفة والموجودة لدى الكثير من البيوت المسلمة. ولقد اكتشفت من خلال مقارنة سريعة بين الوجبتين، الوجبة الغذائية للأبدان والوجبة الروحية للوجدان، أمرين هامين. أولاً، أن الوجبة الغذائية تكلف الإنسان مالاً وجهداً بدنياً وجهداً ذهنياً لإعدادها، ثم وقتاً لأكلها والتمتع بطعمها، وتنزلق بقدرة الله إلى البلعوم والأمعاء حيث يسهل هضمها، فيختزن الجسم ما يحتاجه منها لسلامته وصحته، ويذهب الباقي إلى الخلاء.
أما الوجبة الأخرى الروحية فلا تكلف الإنسان شيئا، لا مالا ولا جهدا ولا وقتا. تتحرك الشفاه واللسان، وتنساب الهمسات في الوجدان، فتستمتع بها الأنفس والجنان، وتصعد كلها إلى الرحمن. إليه يصعد الكلم الطيب، ويكتب للعبد بها درجات من الحسنات والإحسان. فهيا جميعا إلى ذكر الرحمن.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: الأمال المعلقة على الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، وأكبر العقبات أمام التوصل إلى اتفاق، الرسوم الإيرانية على عبور مضيق هرمز ومصير اليورانيوم عالي التخصيب. المعارضة الفيدرالية تتهم الحكومة بعدم القيام بما يكفي لمنع عودة العائلات المرتبطة بمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية إلى البلاد. أوكرانيا تقول أنها عززت أمن حدودها مع بيلاروس خشية هجوم على أراضيها. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. مع تواصل الوساطة الباكستانية الرامية لإحياء المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وبعد ساعات من تحذير وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن أي محاولة إيرانية لفرض نظام رسوم عبور في مضيق هرمز ستجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين واشنطن وطهران مستحيلا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره أن الولايات المتحدة لا تقبل فرض رسوم عبور في المضيق، مؤكدا أن واشنطن ستستعيد مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إليه ولا تريده وستقوم على الأرجح بتدميره بعد أن تحصل عليه، ولكنها لن تسمح للإيرانيين بامتلاكه. في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين وصفتهما بالرفيعين قولهما أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيها بعدم إرسال اليورانيوم الإيراني العالي التخصيب إلى الخارج. وفي موسكو، نقلت وكالة انترفاكس عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش النزاع الإيراني مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وطرح فكرة نقل وتخزين اليورانيوم المخصب الإيراني في روسيا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الأزمة في الشرق الأوسط لا يمكن حلها إلا عبر قنوات دبلوماسية تراعي المصالح الإيرانية، مؤكدة أن إيران وحدها يجب أن تقرر مصير مخزونها من اليورانيوم. على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، جرح 9 أشخاص أمس جراء غارة إسرائيلية ألحقت أضرارا في مستشفى تبنين الحكومي في جنوب لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية التي أشارت إلى تضرر أقسام عدة في المستشفى، ولا سيما قسم الطوارئ وغرف المرضى والعلاج الكيميائي والعناية الفائقة والرنين المغناطيسي والجراحة والصيانة العامة وصالات الانتظار وغرف إقامة الطاقم الطبي. من جهته، أعلن حزب الله في سلسلة بيانات تنفيذ 16 هجوما استهدفت أليات وتجمعات للجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تأتي ردا على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والاعتداءات على القرى والبلدات الجنوبية. غادرت مجموعة جديدة من النساء والأطفال المرتبطين بمقاتلين سابقين في تنظيم الدولة الإسلامية مخيم روج للاجئين في شمال شرق سوريا في طريق عودتها إلى أستراليا. وكانت مجموعة أولى تضم 4 نساء و9 أطفال وصلت إلى سيدني وملبون في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث تم اعتقال 3 من النساء لحظة وصولهن، وتم توجيه تهم تتعلق بالعبودية لامرأتين، بينما اتهمت الثالثة بالانتماء إلى تنظيم إرهابي والسفر إلى منطقة نزاع دون تصريح. وزيرة الخدمات الاجتماعية الفيدرالية تانيا بليبرسك قالت أن المجموعة الجديدة ستعامل كسابقتها وفقا لأحكام القانون.
2: I can tell you that they'll face the same consequences as the first group, which is if there are any crimes that they're accused of, they'll be taken into custody and treated with the full force of the law.
1: لكن زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر اتهم الحكومة بعدم القيام بما يكفي لمنع هؤلاء الأشخاص من العودة إلى أستراليا. وصل مئات من الناشطين الذين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي واعتقلتهم إسرائيل أثناء توجههم نحو قطاع غزة مطلع الأسبوع الجاري إلى تركيا أمس عقب ترحيلهم من قبل السلطات الإسرائيلية وسط موجة واسعة من الانتقادات والإدانات الدولية لطريقة معاملتهم خلال فترة احتجازهم. ووصلت طائرة أولى تقل الناشطين ومن بينهم 85 تركيا إلى مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول، وتلتها طائرتان أخريان، وذلك في رحلات نظمتها وزارة الخارجية التركية من مطار رامون في جنوب إسرائيل. ولقي الناشطون لدى وصولهم استقبالا حاشدا من مجموعات داعمة لهم، ورفع كثيرون منهم العلم الفلسطيني. ومن الناشطين المرحلين 11 أستراليا من بينهم نيفي أوكونر التي قالت للصحفيين أنها تعرضت لسوء معاملة على يد القوات الإسرائيلية خلال احتجازها.
3: I myself was zip tied in a torture position with my hands behind my back for 40 minutes until I almost vomited from the pain. And then I had my head slammed into many tables during the immigration process, and there was just constant knees to the chest, face, any kind of way they could. There was pliers in my ears, pulling them back.
1: وتتناقض تصريحات أوكونر وغيرها من الناشطين بشكل صارخ مع تأكيدات السفير الإسرائيلي في كامبرا هيليل نيومان أن السلطات الإسرائيلية تعاملت بحساسية بالغة مع المحتجزين وتقليله من أهمية قيام وزير الأمن إيتمار بن غفير بإهانتهم.
4: The dealing with them was very sensitive. The interception itself was done by the government of Israel and the security forces. It was all done smoothly with great sensitivity. The fact that Ben-Gvir came to where they were and humiliated them, we must remember no one was hurt, no one was harmed, and he is fully condemned for his actions.
1: أعلنت أوكرانيا أمس أنها باشرت تعزيز إجراءاتها الأمنية في المناطق المتاخمة لبيلاروس، وذلك بعد أسابيع من التحذير من احتمال شن هجوم جديد من قبل الحليفة الرئيسية لروسيا في المنطقة. وحذرت كييف من أن موسكو قد تستخدم بيلاروس التي شكلت أحد نقاط انطلاق الغزو في العام 2022 كمنطلق لشن هجوم جديد من الشمال قد يستهدف كييف. وأعلن جهاز الأمن الأوكراني SBU أن وحداته إلى جانب الجيش باشرت في اتخاذ مجموعة شاملة من الإجراءات الأمنية المعززة في المناطق الشمالية من البلاد. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تستعد للرد على كل السيناريوهات المحتملة لتحركات العدو في حال تجرأت روسيا على توسيع عدوانها.
5: I expect Ukraine's Ministry of Foreign Affairs to be as active as possible in its diplomatic efforts regarding Belarus. We need to increase pressure and strengthen coordination with our partners. Frankly, it's already quite annoying that Ukraine constantly faces this kind of threats, that at some point the Russians may drag Belarus into the expansion of the war. They must understand that consequences for them will follow and be significant.
1: من جهته رفض الكريملين الاتهامات الأوكرانية معتبرا أنها محاولة لمزيد من التحريض ضد روسيا. وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا أن بلاده لا تشكل أي تهديد لأحد، ولكنها مستعدة للدفاع عن نفسها وعن روسيا بكل الوسائل الممكنة. في أخبار الرياضة، قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لإحراز لقب الدوري السعودي لكرة القدم بعد طول انتظار عقب الفوز على ضيفه دومك بأربعة أهداف لهدف في المرحلة 34 الأخيرة أمس. وبالنسبة لرونالدو فإن هذا اللقب يعني أكثر بكثير من مجرد بطولة جديدة تضاف إلى خزائنه المدججة بالكؤوس مع أندية كبيرة كريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وحتى منتخب البرتغال. فمنذ وصوله إلى الملاعب السعودية تعرض قائد النصر لانتقادات متواصلة بسبب فشله في قيادة فريقه إلى أحراز الألقاب الكبرى وعلى رأسها الدوري المحلي. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة السبت: في أديلايد غائم جزئيا 21 درجة، بريسبن غائم جزئيا 25، هوبارت غائم جزئيا 17، داروين غائم جزئيا 31، بيرث غائم جزئيا 19 درجة، ملبون غائم جزئيا 19، سيدني أمطار متفرقة 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 17 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: مركز الإمام النووي رؤية غير مسبوقة لدعم نمو الإسلام في أستراليا. وطن جديد للإسلام في أستراليا وأحياء للقيادة من خلال التقاليد. مركز اجتماعي ضخم متعدد الأغراض لقيادة مسلمي أستراليا إلى عصر جديد. ساعدوا في دعم الإسلام في أستراليا من خلال هذا المركز. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم إرسال تبرعاتكم على رقم الحساب التالي:
1: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
1: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.

اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب التوبة. عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
1: عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم.
0: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
1: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل

0: توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي.
1: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه.
0: وعن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح.
1: يا رب قد عجز الطبيب فداوينا، يا رب قد عم الفساد فنجنا، يا رب قلت الحيلة فقونا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تعملنا بما فعل السفهاء منا، توفنا غير فاتنين ولا مفتونين، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقبل توبتنا وأصلح قلوبنا وارحم ضعفنا وتولى أمرنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا في أوطاننا وبلغنا ما يرضيك عنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. عشر أتتك من الرحمن مكرمة، فقوم النفس فيها واترك الكسل، كبر وهلل وسبح كل آونة، أحمد وصلي على خير الألي رسلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. خلق الإنسان ضعيفا، يخطئ ويذنب ويغلبه الشيطان والنفس، وقد جعل الله تعالى له أمورا تكفر السيئات إذا اجتنب الكبائر، ومنها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حيث قال: الصلوات الخمس إلى التي تليها، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كل هؤلاء مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أي مكفرات لصغائر الذنوب والآثام. وإنما الكبائر في تكفيرها شأن آخر، ألا وهو التوبة. والكبائر المقصود بها الذنوب العظيمة، وهي كل ذنب أطلق عليه في القرآن أو السنة الصحيحة أو الإجماع أنه كبيرة أو أنه ذنب عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو كان فيه حد، أو شدد النكير على فاعله، أو ورد فيه لعن فاعله. وقيل الكبائر هي كل فعل قبيح شدد الشرع في النهي عنه وأعظم أمره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة: بأي شيء تحرك شفتيك يا أبا أمامة؟ وقال: أذكر الله يا رسول الله. قال: ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، والحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم في هذه الأيام المباركات نسألك الهدى والتقى والعفاف يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا وتقبل راجعنا واسترنا واعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، اعف عنا. اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم استجب دعاءنا وتقبل رجاءنا، إنك سميع مجيب الدعاء. وإلى لقاء متجدد، صباح الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: رسالة إلى أهل البلاء. عزيزي المستمع، إن الابتلاء سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. يقول الله تعالى في سورة العنكبوت:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

0: وقد قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه البخاري. فاعلم أخي المستمع، يا من ابتلاك الله بالمرض أو الفقر أو بالحرمان من الأولاد، اعلم أن الله لا يبتليك ليعذبك، ولكنه يبتليك ليطهرك ويقربك، فإنك بصبرك على البلاء ورضاك عن قضاء الله تصبح حبيب الرحمن جل وعلا. فقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. نعم أيها المبتلى، أنت حبيب الله، وإذا أحبك الله عز وجل فقد فزت ورب الكعبة بخير الدنيا والآخرة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل، ثم ينادي في السماء ويقول: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضوه، ثم يوضع له البغداء في الأرض. رواه الإمام مسلم. وعن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يصب به. رواه البخاري. أيها الأخ الكريم، تأمل معي وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، فإنها من أعظم المصائب. رواه البيهقي. نعم، فليست هناك مصيبة أعظم ولا أشد على النفس من موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اشتد عليك المرض فتذكر مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، وإذا اشتد عليك الفقر فتذكر كيف كان يعيش النبي، كان يربط على بطنه الحجر من الجوع: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. تذكر معي عزيزي المستمع تلك البشرى التي وعدنا بها الله تعالى في كتابه في سورة البقرة:
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: له من فضل عظيم لا تدانيه الدنيا بكل ما فيها من متاع. عزيزي المستمع، يا من ابتلاك الله فصبرت واحتسبت وعشت على طاعته، أبشر بالجزاء الذي يحسدك عليه أهل العافية يوم القيامة. أخي المستمع، أختي المستمعة، لقد آن الأوان لأن نرفع أيدينا بالحمد لله فاطر السماوات والأرض، فهو أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. وقبل أن تذكر كم أصابك الله من المحن، تذكر كم أصبغ عليك من النعم. وإذا أصبت ببلاء فتسلى بمن هو أشد منك بلاء، واحمد الله على أن البلاء في دنياك وليس في دينك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما

لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد، سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد.

0: Beloved listeners of the QK Radio, it is now time for the show, How to Deal with the Holy Quran, hosted by Haji Saeed Kindil.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shurur anfusna wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. رسول الله صلى الله عليه وسلم fulfilled the trust, conveyed the message, advised the ummah, fought and struggled in the path of Allah, and left us on a clear platform, as clear by night as it is by day. Anyone who goes away with the platform is doomed. ان شاء الله نواصل المقاصد القرآن الكريم ونصل للمقصد رقم 5. إن شاء الله we will continue the goals of the Quran, and today we are talking about the goal number 5, تكوين الأسرة وإنصاف المرأة. من المقاصد التي هدف إليها القرآن تكوين الأسرة الصالحة التي هي ركيزة المجتمع الصالح ونواة الأمة الصالحة. الزواج في نظر القرآن ولا ريب أن أساس تكوين الأسرة هو الزواج الذي يربط بين الرجل والمرأة رباطا شرعيا وثيق العرى مكين البنيان مؤسسا على تقوى من الله ورضوان. وقد اعتبر القرآن هذا الزواج آية من آيات الله مثل خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان من تراب، وذلك في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فأشار إلى الدعائم الثلاث التي تقوم عليها الحياة الزوجية كما يرشد إليها القرآن، وهي السكون والمودة والرحمة. ويعني بالسكون سكون النفس من اضطرابها وثوارينها طوقا إلى الجنس الآخر بالإشباع المشروع في ظل مرضات الله. فلا يعرف الإسلام الأسرة إلا بين الرجل وامرأة منذ الأسرة البشرية الأولى من آدم وزوجه، اسكن أنت وزوجك الجنة، سورة البقرة. لا يعرف ما يدعو إليه المتحللون من الغربيين اليوم من الأسرة الوحيدة للجنس، بحيث يتزوج الرجل الرجل والمرأة المرأة.